التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم. نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحله عكس الزمن.
1: وكانت بوقتها حالتي النفسيه سيئه وكنت زعلانه كتير، وبيجي بيسمعني محمد: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني امشي ودموعي في عيني، ودمرتنا. يعني هالاغنيه بسمعها كل الوقت ومن احب الاغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لاغاني بعد
2: مشاعر. قصه اغنيه المسافر قصه جميله، انا سمعتها الله جميله، هذه فصل علي.
3: القطار فاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.
4: باقي ربع ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا اف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعين الأحبة عبر هالأف أم. هذه تحية نجددها لكم في صباح جديد. بسم الله، توكلنا على الله، لا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نستودع الله نفسنا وبيتنا وأهلنا وعيالنا، ذرياتنا، أعمالنا، صحتنا، عمرنا، أرزاقنا، وكل شيء يا رب العالمين. رب يسهل علينا وعليكم يا رب الدروب ويسر الأمور كلها. وإحنا بهذه الأيام أكيد الطيبة والأيام المباركة ما نحرم نفسنا الدعاء قد ما تقدرون. ادعوا ادعوا ادعوا ادعوا ادعوا بنفسكم لنفسكم، ادعوا قولوا أذكاركم، أي شيء في بالكم، يعني لا تخلوا أيامنا هذه تمر من غير الذكر طول الوقت. وأنت يعني قلنا إحنا أمس الأمور كانت طيبة بداية أسبوع، ولكن مش كأنه بداية أسبوع، لأن ما شاء الله الدروب كانت يعني نوعا ما الحمد لله أمورها كانت طيبة، ما كنا مصادفين زحمة

وإن شاء الله مقبلين على إجازة العيد, ويا رب إن شاء الله تكون إجازة سعيدة, والله يبلغنا وياكم إن شاء الله يوم غد يوم عرفة بإذن الله تعالى, ويتقبل الصيام والقيام وصالحات الأعمال من الجميع بإذن الله تعالى. يلا إذن نبدأ معكم مشوارنا في صباحكم عماني.

هل تعتقد أن تجربة واحدة لا تضر؟ المخدرات غالباً تبدأ بفضول أو تجربة مع الأصدقاء أو بدافع الهروب من ضغط أو مشكلة، لكنها قد تتحول بسرعة إلى إدمان. لا يستهان بأي تجربة، فبداية بسيطة قد تقود إلى طريق صعب. الوعي هو خط الدفاع الأول. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من الساعة 1 وحتى 2 ظهرا تأتيكم برعاية الصفاء للأرض.

يا صباح الخير وصباح ثاني أيام الأسبوع ونهاية الأسبوع، وإن شاء الله رايحين على إجازة. يا رب تكون سعيدة عليكم جميعا مستمعينا، الله ينور دروبكم ويسر أموركم يا رب، يسهل عليكم ويكون كذا صباحكم سعيد، ساعات عمل خفيفة، يوم سريع لطيف كذا وتنجزون فيه وتنتجون فيه يا رب إن شاء الله قبل ما تروحون لي إجازتكم. العلم يؤكد أن الأخت أختك يا عزيز المستمع ساهمت بصمت في أن تصبح أنت أكثر عطفا وأقوى وأكثر ذكاء. فإيش السالفة يا ترى؟ يقول لك ربما يعني أختك أزعجتك أثناء نشأتك، لكن العلم يقول إنها كانت تبني شخصيتك سرا. وجدت دراسة نشرت مستمعين في مجلة علم النفس الأسرة إن وجود أخت يحمل أشقاء بشكل فعال من مشاعر الوحدة والذنب والخوف وانخفاض تقدير الذات. ففي باحثون الله يسلمكم درسوا 395 عائلة وأكدوا أنه ما يهم إذا كانت الأخت أكبر سناً أو أصغر، لكن تأثيرها الوقائي كان حقيقي في كلتا الحالتين، سواء كانت صغيرة الأصغر منا أو أكبر منا. فالمؤلفة الرئيسية البروفيسورة لهذا البحث أوضحت أنه حتى الصراع البسيط بين الأشقاء ترى يبني مهارة حياتية بالغة الأهمية عندما يتشاجر الأشقاء، فيجبرون على تنظيم عواطفهم وممارسة التفاوض. وجدت دراسة استقصائية منفصلة أيضا أجراها عالم النفس البريطاني في جامعة أولستر في عام 2009 كانت أنه الأشخاص اللي نشأوا مع أخت واحدة على الأقل كانوا أكثر تصميما واستقلالية وأفضل في التعبير أيضا عن المشاعر من أولئك الذين نشأوا بدون أخت. فتشكل الأخوات بهدوء من تصبح يا عزيز المستمع، قد يكون هذا التأثير الهادئ أقوى هدية في حياتك. فخبرونا اليوم أنتو، اليوم يعني سؤالنا للمستمعين الشباب الرجال اللي يسمعونا، إيش رأيك بهذه الدراسة؟ وهل فعلا تحس أن أختك كان لها دور؟ هو العلم قال أنها كانت هي اللي تبني شخصيتك، سواء كانت أكبر منك هذه الأخت أو أصغر منك. فأنتوا إيش رأيكم بهذه الدراسة وبهذا البحث؟ نشوف مشاركاتكم معانا، ووجه تحيات لخواتكم، ولا تنسون خواتكم يا جماعة الخير، عيد بعد بكرة يعني عيدية ولا هدية ولا حتى لو حلوة، أي شيء منك والله لأختك، أي شيء، هي مش بقيمتها المادية ولا بسعرها كثر ما هي راح تكون معنوية، أقل شيء أقل شيء. إذا ما تبي وايد تكلف على نفسك والميزانية وهذه الأمور، ادخل على أي واحدة من برامج التواصل الاجتماعي، اكتب عيد أخت شيء كذا في البحث، رح تطلع لك فيديوهات كنا كذا يعني اهداء الى اختي، اختي كل عام وانتي عيدي مدري وش، يعني حركوا شوية شباب. نشوف مشاركاتكم وتواصلكم اكيد معانا عبر الواتساب.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com.
1: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
2: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
1: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
2: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا الصفا.
3: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
4: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملاً في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة، وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

الطرقات. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.

0: نشوف حالة الطرقات وكيف الوضع في هذه اللحظات الساعة 7:02 من استوديوهات هلا اف ام. طريق مسقط السريع سالك، أموره تمام، أموركم طيبة مرة يعني، سالكي طريق مسقط السريع وماشي زحمة اليوم، والتوقعات اليوم يعني الزحمة نفس أمس تكون ما شاء الله في الأسواق، كل حد كان يرسل الصباح إنه يعني صح إنه زحمة ماشي في الطرقات ولكن الأسواق مزدحمة، وهذا الوضع لغاية بالليل وزحمة عيد، وإن شاء الله يا رب كلكم تكونوا مبسوطين ومستانسين وسعيدين. لكن شارع السلطان قابوس تبقى فيه شوية كذا ازدحام، ولكن الدرب بشكل عام أسالك والأمور تمام. دروب السلام أكيد مستمعين الأحبة نتمناها لكم، توصلوا للوجهة بألف سلامة.
1: الطرقات. عندك بطاقة شيل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شيل العمانية للتسويق.

0: قمي بالكامل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد يرجى زيارة bankmuscat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. فبتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

مكملين ومتواصلين معكم في مشوار صباحكم عماني وتفاصيل مشوار يوم الاثنين. يقولكم أختك ساهمت بصمت في أنك تكون أكثر عطفا وأقوى وأكثر ذكاء وعاطفة. ممكن يقولكم أن أختك أزعجتك أثناء نشأتك، لكن العلم يقول أنها كانت تبني شخصيتك سرا. وجدت دراسة رائدة نشرت في مجلة علم نفس الأسرة أن وجود أخت يحمي الأشقاء بشكل فعال من مشاعر الوحدة، من مشاعر الذنب، من مشاعر الخوف وانخفاض تقدير الذات. فدر الباحثون في جامعة بيرغهام يونغ عائلة أو 395 عائلة وأكدوا أن ما يهم إذا كانت الأخت أكبر سنا أو أصغر سنا، لأن كان التأثير الوقائي حقيقي في كل الحالتين. وقالوا أيضا أن حتى الصراع البسيط بين الأشقاء هذا يبني مهارة حياتية بالغة الأهمية. لما يتشاجر الأشقاء يجبروا على تنظيم عواطفهم وممارسة التفاوض. فيقولكم أن بشكل عام تشكل الأخوات بهدوء، يعني من بهدوء كذا في التفاصيل بدون أنت ما تحس، وممكن يكون هذا التأثير لهذه أقوى هدية في حياتك حاليا. فهل فعلا حسيت أن وجود أخت في حياتك شكل لك بصمة، أو أختك ساهمت بصمت في أنك أنت تكون أكثر عطف وأكثر ذكاء، خلونا نقول عاطفي، لأنك خلاص عرفت عاد كيف تتعامل يعني مع الأمور. وهم قالوا إن أحيانا تصير كذا مشاكل بين الأخوان الصغار، هذا بالعكس يعلمهم كيف يكون في تفاوض بينهم وبين بعض، كيف يحلوا الأمور. فخلونا نشوف مشاركاتكم وخلونا نشوف رسائلكم، والله يخلي لنا أخواتنا بإذن الله تعالى. هنا عندنا مشاركة، الله يخلي لأختي إن شاء الله يا رب ولا يحرمني منها. أيضا قلنا بنداوم هاليومين وحنا مروئين وماشي زحمة، الدنيا عيد، ولكن للأسف هالزحمة ما لها حل. وين الزحمة؟ يعني أنا ما أعرف، كأني أشوف اليوم أنه بالعكس الطرقات أمورها تمام. يمكن شوية في طريق مسقط السريع، أو يمكن في العذيبة، أنا أشوف أنه في العذيبة صراحة أكثر زحمة من باقي الطرقات. أنت وين موجودة وين مكانش حاليا؟ هنا عندنا صباح الخير، الأخت هي الأم الثانية من بعد الأم، وأقول لأختي كل عام وانت بخير بحلول عيد الأضحى، وأقول لها مبروك ما جاك ويتربى بعزك ويكون ذخر لها يا رب. وأخيرا صرت خال من لؤي البلوشي، ألف مبروك يا رب، يتربى في عزكم بإذن الله تعالى وربي يبارك فيه. هنا أيضا الله يحفظها أختي الصغيرة وردة حياتي، وآخر يوم دوام اليوم الاثنين الخميسي، كل عام وأنتم بخير، نريد حماس حاليا ولا يهمكم، نحن بادين كذا بعدنا لازلنا في البدايات، راح نحط لكم كل اللي تريدوه من الأغاني وإن شاء الله تستمتعوا وتستانسوا معانا في مشوار الاثنين الخميسي على قولتكم. أيضا هنا من المشاركات، والله البصمة اللي تركتها أختي في حياتي إنها علمتني الصبر حقيقي. من ونحن صغار كنا دايما بيننا كذا ضربات، من اللي يمسك الجهاز البلايستيشن، من اللي يمسك ريموت الريسيفر، من اللي يشوف الحين، من اللي دوره. ولكن أحبها، وأفضل شيء سوته أمي هو وجود أختي في حياتي. الله يخليكم لبعض بإذن الله تعالى، ولا يحرمكم من بعض، يخلي خواتكم لكم إن شاء الله.

0: باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
1: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن، يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.

0: إذن مكملين معاكم في صباح الاثنين اللي يعني مرة أنتم هادين في الجو وكذا، حسكم ما أعرف ما موجودين، ما لكم كذا حسكم خفيف. نتمنى إن شاء الله يا ربي دايما صباحات سعيدة عليكم جميع
1: يا رب إن شاء الله.
0: والأغلب قلنا ما موجود
1: بعد الساعة 10 في الأسواق،
0: في الأسواق
1: ما شاء الله. لأن أمس فعلا كان الجو أهدى، طبعا اليوم أهدى بزيادة،
0: اليوم بزيادة
1: وأمس أهدى. كان أهدى، ولكن يعني الجروبات والرسائل والواتساب بعد نحن هنا عندنا أن الزحمة تراه في الأسواق، وفعلا هذا شيء يعني بديهي، والله لا يحرمنا إن شاء الله من زحمة العيد والشغف العيد والفرحة والتفاصيل
0: والتحضيرات.
1: الله يهنيكم إن شاء الله يا رب،
0: دايما أكيد الأجواء هذه مميزة وما تتكرر، فإن شاء الله يا رب يعني عيشوا لحظاتكم، افرحوا فيها، بالعكس يعني استمتعوا بكل لحظة وانتوا تتسوقون للعيد. شنو كانت أغراضكم الشخصية؟ شنو كانت تجهيز الفوالة، تحضير حلويات العيد وفوالة العيد،
1: تجهيزاتكم أنتو
0: بالضبط.
1: يعني كنساء كرجال كل واحد عاد تحس اليوم كذا واهتماماته.
0: اللي بيمسك
1: ليش صف عشان الحلاق، اللي بيمسك ليش صف عشان
0: الحنة،
1: التمصيرة اللي بيمسك ليش عشان الحنة. فهذه تفاصيل أكيد حلوة، ودائما نقول إنه الله يديم هذه التفاصيل الحلوة اللي ممكن أحيانا انت بتضايق لا وزحمة ومدري ايش، بس لو ما في هذه الزحمة يعني ماشي عيد، ماشي ناس معيدة، فهمتي كيف؟
0: احيانا تحسين شوي الجو يعني يكون يعني كذا اهدى شوية في عيد الاضحى عن عيد الفطر.
1: بالضبط، انا كنت اقول حال المستمعين الاسبوع الماضي انه من وين، من وينكم، من اللي يتجهز يعني؟ أشوف كلكم سكيتي يعني كله حتى أنا اللي متعودة أسولف معاش عن تجهيزات العيد بالصامت هالمرة ماشية.
0: سبحان الله، يمكن لأن عيد الفطر يجينا بعد سنة، تحسين كذا بعد حول يعني، فإنه احنا تونا مخلصين من عيد فداخلين على عيد ثاني، فعشان كذا شوية الوضع والتجهيزات على أهدى،
1: مع أن الكل ترى يتجهز بس بالصامت.
0: بالصامت
1: كيف الوضع يعني أنا ما أعرف.
0: وكنت شايفة بعد كم من حد، كم من واحدة من البنات حاطين اللي هي تعليقات إنه كنا صارت يعني الأماكن اللي طالبين منهم مثلا الملابس الحين ما حد يرد عليهم، والملابس ما وصلت، فهمت الفكرة؟
1: هذه لا بد من هذه الأكشنات.
0: فأول ما أشوف حد حاط كومنت كذا على طول أنت تجين في بالي. أقول دائما
1: أموري طيبة هذه
0: الفترة، هذه أمور تمام اللهم لك الحمد. لازم يعني ما شاء الله شذا من الناس اللي تحب ترتب أشياءها قبل بفترة عشان يعني ما تكون في الزحمة،
1: ولكن
0: لين ليلة العيد وهي أغراضها بعدها ما واصلة، وهذه مسوي أوردر قبل شهرين ثلاثة مجهزة.
1: لذلك تعلمت إيش
0: ليلة العيد أروح أتشرى. فتحياتنا لك يا أم حور، صباح الخير أم حور. مشاركة على موضوع الأخت فكاتبة توبي زعلوا الأخوان الأولاد. أيضا صباحكم طيب، صباحكم بركة، أيام مباركة طيبة عليكم، عيدكم مبارك جميعا. أنا وأختي الأصغر مني مباشرة يعني كنا مثل القط والفار. الله، تحياتنا لك والأختك أحمد، توقع أحمد أيضا فعلا صديق البرنامج أحمد المصري. صباح الورد، اليوم يوم جميل، وصولي للدوام أول مرة من وقت، والسبب أن الشارع فاضي. كل عام وانت بخير أبو أحمد، صباحك خير والحمد لله على السلامة. صدق ليش ما تفتحوا ماجد الرومي لنا الصباح؟ بالعادة خلقت لي جو فظيع داخل راسي، تجهيزاتنا كلها نخلصها في عيد الفطر للعيدين. واو
1: حلو،
0: حبيت. يعني في ناس فعلا على يعني خلاص العيد فيجهزون أمورهم، إن هذا حق هالعيد وهذا حق العيد الجاي. برافو. أحمد أبو سعيد يقول صباح النور، والله بس ما أعرف الحريم من يخلص عيد الفطر يتجهزن لحد صباحات العيد، بعد تقول لك باية كذا وكذا، بعد الأشياء ما كاملة
1: ضروري. هذه الأكشنات اللي تصير خصوصا في ليلة العيد هذه مهمة وضرورية.
0: صحيح.
1: إنزين، صباح الخير بنات، الحين رايحين نتحنى أنا وأختي تماظر، والنفسية عال العال، وكل يوم نقوم هالوقت الدوام، ويعني تقولي حد ساحبنا من الفراش، واليوم كأن العيد.
0: الله، حبيت الأجواء
1: يا رب إن شاء الله.
0: حبيت الأجواء حقيقي يعني فعلا. هذا سالفة أني أروح موعد أول الصباح الصالون وعين مغمضة وعين مفتحة لا لا لا ما أقدر عليه. أحس عديت هذاك الزمن والعمر والشغف. أنا ممكن فهمتي ما أقدر
1: تضطري والله شيء مواعيد ما في شيء.
0: أنا أكثر بني آدمة ما عندي مشكلة إن ما أتحنى يعني مثلا حتى لو خلاص خاطري عادي ثاني يوم ثالث يوم العيد
1: عادي يتأجل.
0: بقول ما مشكلة
1: ماشية الأمور
0: فهمتي يعني. لكن إني أروح وبعد عيد الأضحى أرجع أقول شو الوضع غير مثلا عيد الفطر تعرفين الناس كلها يعني كل حد فأغلب الأشياء ازدحام يعني تعرفين ورمضان تكونين وصايمة من الصباح أقوم من الساعة 6-7 أنا زمان أتذكر بعد عادي يصلون الفير يطلعون على الصالون
1: ما زمان هذا لنتو
0: معقولة لحد الآن لا لا لا مستحيل
1: عادي جدا
0: مستحيل
1: ونسمع قلنا خصوصا في عيد الفطر تكون ما أعرف الزحمة ليش يعني أكثر. انزين هنا يقول الشارع ما في إلا أنا وكم واحد من الصالحين فعلا فعلا اليوم صباح الخير من عجائب الدنيا اليوم دوار مازون فاضي
0: حبيت
1: على بعد شوي أنتوا بعد 10 شوفوا هناك كيف الزحمة بتطلع
0: نعم
1: أيضا عندنا صباحكم نفحات روحانية وعيدكم سعيد العيد بوجود كبار السن له طعم مختلف كأن البيت يكتمل بهم وتطمئن الأرواح من صوتهم ودعواتهم وتفاصيلهم الصغيرة وجودهم بركة لا تشترى وحنان يجعل العيد أدفأ وأقرأ للقلب وأقرب للقلب حتى الزحمة معهم راحة ولما حولهم عيد آخر من سالم العميري.
0: الله حبيت دائما أجواء العيد وبركة كبار السن أكيد وجودهم بيننا شيء مختلف
1: الله يديمهم إن شاء الله يا رب. هنا أيضا صباح الخير اشتقت لكم توفت أختي فجأة وماشي عيد
0: سبحان الله الله يرحمها ويرحم
1: إن شاء الله يا رب
0: يا رب العالمين إن شاء الله ويعني هذا حال الدنيا سبحان الله. أحيانا نشوف إنه يعني هذا العيد معانا ناس يعني في مواليد جديدة وأحيانا سبحان الله يمر عليك عيد تكون فاقدة حد سبحان الله وهي الأيام كذا تمشي أكيد وما في شيء باقي على حاله والله يرحمنا إن شاء الله برحمته يا رب العالمين
1: يا رب.
0: نتمنى لكم دائما كذا يعني
1: صباح سعيد وتكونوا كذا مروقين اليوم الأغلب صباحه بادي على أنهم بيقوموا نفس الوقت دائما ويكون متضايقين من الزحمة بس اليوم لا اللي رايح مشاوير اللي يخلص أموره اللي طالع يفطر بعدها يخلص أمور العيد إن شاء الله كذا صباحاتكم تكون مملوءة كلها بالسعادة. منال العامري تقول النفسية جميلة اليوم الفرحة فرحتين آخر يوم دوام وماشي زحمة وهم خلصين أمور العيد الحمد لله وجاهزين
0: فلة يا سلام.
1: يا منال فلة
0: أهم شيء أهم شيء إن جاهزين وأموركم يعني نقول طيبة. أبي أحط شيء للعيد هذا العيد أقبل العيد وايد عندي أغاني مال العيد ما أعرف إيش أحط بشوف هذه

0: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
1: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
2: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
1: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظات السعيدة.
2: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
3: الصفا. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب 300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com.
4: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو، استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
5: يقدم لكم طيران السلام، حالة الطقس.
6: الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تدفق السحب على محافظة ظفار قد تؤدي إلى هطول أمطار متفرقة على المناطق الساحلية. احتمال تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وفرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وأجزاء من سواحل بحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
4: طيران السلام، سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. التطبيق أسرع طريق، استمتع بـ300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com.
1: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
2: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
3: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى، وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة، عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
4: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
3: ننتظر من الساعة 6 مساء كل يوم.
5: سجل في نظام الدعم الوطني واختر شل عمان كمزود للخدمة لتكون أحد الرابحين.
6: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل لـ80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
7: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
8: أريدو طور عالم.
9: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
10: حالة الطرقات، حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق.
11: حالة الطرقات.

0: هذه تحية لكم بداية الساعة 8 ونقول يا صباح الخير على الجميع. وقفة مع الطرقات وحالة الطرقات ايش اقول لكم فيها، اموركم كلها طيبة، الوضع بشكل عام في الطرقات الله يسلمكم، شوارع كلها سالكة، الزحام خفيف عند برج الصحوة، اللي جايين من الموالح باتجاه لبرج الصحوة هنا شوية ازدحام، ايضا راح تصادفوا ازدحام وكثافة مرورية هنا صوبنا شوية، يعني في الشارع الداخلي عندكم عند جراند مول، عند الاشارات صوب الغبرة شكلها كلها رايحين صوالين. انزين القادمين طبعا نقول الشارع يعني من الشارع العام ففي هذه المنطقة تقريبا راح تصادفوا شوية ازدحام صوب الغبرة، أما بشكل عام الأمور كلها سهالات والشوارع كلها كذا وضعها وجوها تمام التمام. نتمنى دروب السلامة للجميع ومشاوير كذا آمنة تخلصوها وأنتوا مرتاحين والأمور كلها كذا متسهلة.
1: حالة الطرقات.
2: عندك بطاقة شيل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شيل العمانية للتسويق.

يعطيكم العافية. صباحكم عمان.

0: فمكملين ومستمرين معكم مستمعين الأحبة في تفاصيل الساعة 8 من مواضيع وأخبار ومشاركات ورسائل. واليوم كلكم على نفس الموضوع فرحانين ومستانسين بالطرقات. هنا مشاركة تقول الحين الطرقات أمورها طيبة لكن الندم بعدين إذا طلعت وبعدني ما خلص أموري للأسف فأضطر أطلع من الظهر وعاد الله يعين على الزحمة.
1: نعم أتوقع أنه الازدحام تعرفين راح يكون في العودة تحسين؟
0: صح يا أخي صح
1: يعني وإحنا رايحين كذا الدوامات تحسين شوية هاليومين فعلا الأمور طيبة الصباح لكن يمكن شوية بيكون يعني أحسن من الأيام اللي طافت لأنه إحنا ملاحظين أن الجو العام كذا شوية هادئ
0: نشوف هذا ما سنعرفه بعدين الظهر.
1: وقت الظهيرة تعرفين الازدحام ممكن يكون صوب أتوقع المولات صوب الأسواق مثل ما قلتي هذه الأماكن ممكن راح تصادفوا يعني زحمة لكن اللي مخلص أموره ومرتب أموره وجاهز متفرغ ما شاء الله لي يعني العبادة والذكر يعني في ناس ما شاء الله عليهم كذا حياتهم مرتبة
0: بس يخلصوا أمورهم بدري بدري
1: كل شيء فهمتي
0: كل شيء مرتب كل شيء حلو الله يسهل أمورهم إن شاء الله
1: يا رب إن شاء الله
0: ما أعرف لو قريتي مشاركة أم دعاء
1: لا
0: تقول أمس من الساعة 7 إلى 12 في الصالون وخلصت كل أموري وعدت ورايح الدوام وبعد الدوام أتسوق لملابس العيد ما مشتري شيء أبدا لا حالي ولا حال أولادي ما شاء الله يا أم دعاء
1: أم دعاء شوفي سالفة الصالون تمام خلصت كل شيء من 7 لين 12 تمام لكن بعد الدوام بعد شو بتروحي تاخذي حق العيال وتاخذين اللي هي ملابس العيد هني أقول يعني الله يعينش الله يعينش يعني أحيانا حتى الخيارات في اللحظات الأخيرة يعني تكون توصل المرحلة بتلف تلف تلف بعدين خلاص تبي تاخذي أي شيء
0: تعبانة ما تحصلي خلاص شيء لأنه يعني غير الزحمة هي اللي تخليش أنت تستكاودنش تخلصي يعني بالضبط. بعض الأمور
1: أحس أنه يعني تاخذين أي شيء وبعدين حتى تتحسفين عليه ممكن خذيتيه بالشيء الفلاني وبالسعر الفلاني وما وانت ما مقتنع أصلا كثير فيه
0: مضطرة.
1: بس خلاص مثل ما قلنا مضطرة صباحكم ورد أبو سلطان يصبح عليكم بالخير يسعد لنا صباحك يا أبو سلطان وإذا ممكن هنا بعد معانا مشاركة عبد المجيد عبد الله عبد المجيد عبد الله مع السلامة ليه كذا ليه صباح الخير الكثير من أم دعاء والله نفسها نفس الفكرة يعني نفس فكرة أنه توكم بتروحوا تتسوقوا ملابس العيد ولا نفس فكرة أنه مخلصين أموركم أمور الصوالين خلصتوها
0: إنزين هنا عندنا أيضا مشاركة صباحكم خير أنا لو مثل أم دعاء كان عدتو بتشوفوني يعني أصيح لأني ما أقدر أبدا أتخيل فكرة ليلين قبل يومين من العيد أنا بعدني ما مخلصة
1: بعد تعرفين سالفة أنه ما مخلصة هذا أمر وسالفة أنه ما مشتري ملابس العيد فاهمة؟ يعني الملابس
0: خلاص شيء أساسي يعني
1: يعني أنا بالنسبة لي ممكن الفوالة بكون مثلا متأخرة فيها بأروح مثلا أشتري الشيء الفلاني
0: هذه الأشياء البسيطة اللي ما ليلة العيد هذا حلاتها في ليلة العيد قبل كم يوم من العيد
1: أما أتخيلني ملابس وأنا مو عارفة بغض النظر الحين أعياد تمر علي بصراحة أصلا حتى أكون ما شارية لأن بشوف لأي شيء من اللي موجود في الكبت أصلا يعني في أشياء لو تشوفين في أشياء جديدة وما ملبوسة يمكن الناس تنهم أنتي شريت يوم حق مناسبة بعدين غيرتي رايك لبستي شيء ثاني مثلا
0: أيوة تحصل.
1: فهمتي فأحيانا ألاحظ يعني خلاص فبيكون في بالي اللبسة الفلانية اللي شريتها مثلا أو اللي خذيتها وما لبستها فبلبسها حق العيد وبالمقابل أحيانا لا تحسي مثلا العيد الماضي مثلا فصلتي أكثر من واحدة وما لبستيهم كلهم يعني يمكن فصلتي حق ثلاثة أيام بس ما لبست يوم في ثلاثة أيام غيرتي رايش
0: تحصل أيضا
1: فهم في شيء يتحول لي العيد الثاني طيب يقول لك خاصة في ولاية صلالة هذا أمر موضوع ثاني حد راسل على سالفة ثانية طيب أيوة نفس الفكرة ملابس العيد الكثير من أم دعاء نفس فكرتها اللي هو ملابس العيد لحد الآن
0: أم دعاء يعني لبشت الجروح يا أم دعاء بعدهم كلهم ما مخلصين وممكن تكون فرصة ها انه يعني اللي ما مخلص ترى يا ناس
1: يا ناس خلصوا اموركم ماشي وقت. الله يحفظكم ويسر اموركم ان شاء الله.
2: صباحكم عماني على هلا اف ام.
3: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيهم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
4: اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي مش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي. تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريد طور عالمك.
5: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
6: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدعم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبي تضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

0: مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
3: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
4: صباحكم عماني، صباحكم عماني.

إذن معكم من صباحكم عماني أكيد وفي صباح اليوم متواصلين. وقبل ما إن شاء الله نروح لإجازة العيد يا رب إن شاء الله عيد سعيد عليكم جميعا مستمعين الكرام. ويعني في موضوع كذا ممكن قاعد نلاحظه هذا اليومين ويتداول بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي. طيب الموضوع هذا عن الأجواء وعن الحرارة والطقس بشكل عام.

فنحن معاكم رح نتعرف على تفاصيل أكثر بالنسبة لدرجات الحرارة إن شاء الله خلال إجازة العيد. ومعنا على الهواء رح يكون ضيفنا الكريم الفاضل أحمد البلوشي أخصائي إرصاد جوية. رحب فيك معنا عبر هلا أف أم أخوي أحمد. وين

ما أعرف تسمعنا أخوي أحمد؟ الظاهر في إشكالية بالمكالمة. يلا رح نرجع نحاول نعيد الاتصال ونرجع.

0: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
1: المادة 7 من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
2: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: مدرسة السلطان 49 عاماً من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليماً واسعاً ومتوازن، يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
5: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.
6: هذه تحية لكم من جديد مستمعين عبر صباحكم عماني، عودة مجددة أكيد معاكم. نعتذر عن العطل اللي صار. نرجع لموضوعنا، وكنا نتكلم أنه إجازة العيد وأجواء العيد جاية، كيف راح تكون أجواء السلطنة في العيد، وراح نتعرف على تفاصيل أيضا أكثر مع ضيفنا الفاضل عبر الاتصال أحمد البلوشي، أخصائي أرصاد جوية. رحب فيك معانا في صباحكم عماني.
7: يا مرحبا، حياكم الله جميعا وسعد الله صباح.
6: صباح سعيد على الجميع إن شاء الله. يعني احنا يمكن واحدة من الأخبار اللي يتداولوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقاعد توصلنا أيضا عبر الواتساب، إنه موجة حر شديدة قادمة على السلطنة وعلى بعض دول الخليج في أيام عيد الأضحى، ومتوقع إنه راح تتجاوز 50 درجة في النهار، يعني لمدة 10 أيام متتالية على الأقل بنفس الحدة. فما مدى يعني صحة هذه الأخبار اللي الناس اليوم جالسة تتداولها؟
7: طبعا مثل هذه الأخبار دائما تنتشر، خصوصا مع أجواء العيد، وطبعا العيد يعني دائما يكون مصحوب بفعاليات أحيانا تكون في مثل نقول في الهواء الطلق. ففي هذه الفترة بالفعل في بعض المناطق ممكن تشهد ارتفاع في درجات الحرارة، خصوصا المناطق يعني اللي هي اللي تكلموا عن الخليج، أغلبيتها تكون في المناطق الصحراوية مثل الربع الخالي وغيره. لكن في بعض المناطق أيضا مثل سواحل بحر عمان راح تكون فيها ارتفاع يعني نسبي في درجات الحرارة، ما خلينا نقول ما ارتفاع كبير بالنسبة للدرجات المسجلة المتوقعة، لكن في ارتفاع نسبي. لكن مع هذا الارتفاع ونشاط الرياح الشمالية الشرقية خلال هذه الفترة، نتوقع أيضا ارتفاع الحرارة المحسوسة بسبب عامل الرطوبة. يعني نتوقع أن ترجع الأجواء خصوصا في فترة النهار تكون الأجواء رطبة، رطوبة نسبية مرتفعة أعلى عن الأيام السابقة. فالإحساس بالحرارة المحسوسة أو إحساس الجسم بالحرارة يكون أعلى بكثير من الأيام اللي يكون فيها تكون فيها الرياح جافة. خلينا نقول فدرجة الحرارة المحسوسة أحيانا لو سجل يعني مثلا في بعض المناطق 38 درجات الحرارة المحسوسة للجسم تتجاوز الأربعينات.
6: يعني راح تكون يعني خلينا نقول درجة الحرارة مرتفعة عن الأيام اليومين اللي احنا قاعدين نعيشهم حاليا, يعني خلال الفترة القادمة يعني راح ترتفع شوي.
7: هي خلينا نقولها كتاك يعني هي يعني سنويا احنا نشهد بعض الأوقات التي ترتفع فيها درجات الحرارة, ودائما احنا نقول رطوبة, دائما نقولها بهذا التعبير أنه أجواء رطبة, أو لما نطلع ونحس بالرطوبة نحس ب يعني مثل الاختناق. فهي في هذا ردة فعل الجسم الطبيعية للرطوبة, وراح ترجع الأجواء يعني أجواء الصيف الرطبة على سواحل بحر عمان حسب التوقعات.
6: نعم يعني احنا حين يمكن ما زلنا في شهر 5 والبعض يقول يعني بعدنا على الحر فالحرارة اللي احنا قاعدين نعيشها هذه الأيام, يعني بعدنا الجاي خلال الفترة القادمة على شهر 6 و7 راح تكون الحرارة أكيد يعني بشكل أكثر من, لكن البعض أيضا فسر الهواء والريح خلينا نقول يوم أمس واليوم, ففي ناس قاعدة تحلل أنه في منخفض جاي في الإجازة لأنه شايفين في هواء.
7: لا هي هو الهواء والريح ما مرتبطات بالمنخفضات وغيره, لكن حسب التوقعات اللي هي يعني أجواء السلطنة بشكل عام نتوقع أن تكون صفوة بشكل عام مع تدفقات سحب على سواحل البحر العرب المناطق الساحلية المطلة على البحر العرب, نتوقع عليها تدفقات سحب خلال هذه الأيام, وأيضا فرص أمطار متواجدة بتكون على محافظة ظفار خصوصا الشريط الساحلي لمحافظة ظفار خلال الأيام القادمة. أمطار أغلبيتها أمطار خير وأمطار أغلبيتها بتكون حسب توقعات أنها خفيفة, لكن بتكون متواجدة خلال الأيام القادمة على شريط أو الشريط الساحلي لظفار. وهي إذا تكلمنا عن الصيف إحنا صح إنه في شهر 5 بس إحنا في نهاية شهر 5 يعني في الأيام الأخيرة من شهر 5 وخلاص داخلين على شهر 6, فهي الحرارة المعتادة اللي هي شهر 6 و7 هي يعني مثل ما نقول احنا عز الصيف عندنا في سلطنة عمان.
6: صحيح, يعني هل الأجواء الحالية هذه طبيعية لهذا الوقت من السنة؟ يعني نفس ما تقول يعني موجات الحرارة راح تكون خلال الأشهر القادمة يعني أهلا من كذا؟
7: هي حسب يعني الأجواء أو درجات الحرارة السنوية, هي درجات حرارة معتادة, لكن مثل ما قلت لك عامل الرطوبة وعامل تغير الرياح خصوصا لما تنشط الرياح الشمالية الشرقية اللي تسحب رطوبة عالية يزيد من إحساس الجسم بالحرارة, فتكون الأجواء خانقة أكثر. درجات الحرارة صحيح إن ما ترتفع كثير, يعني مثلا على سواحل مثلا الباطنة مثلا نتوقع أن تكون في نهاية الثلاثينات, لكن الحرارة المحسوسة بتكون أعلى بكثير بسبب الرطوبة. أيضا نفس الشيء مسقط يمكن تكون بداية الأربعين, لكن الحرارة المحسوسة بسبب الرطوبة تكون في يمكن 44 أو 45 اللي هي ردة فعل الجسم للرطوبة الزائدة يعني في الأجواء.
6: نعم يعني عادة أخي أحمد يعني أعلى وقت مثلا تكون في درجة الحرارة فعلا مرتفعة, يعني احنا نعرف نقول وقت الظهر, فتحديدا يعني إيش الوقت الساعة كم يعني تكون فعلا الحرارة يعني تكون قوية مثلا ما بين الساعة 12 إلى الساعة 3 في هذا التوقيت درجة الحرارة وين تكون أقوى بالعادة؟ يعني
7: في العادة هي درجة الحرارة العظمى دائما نسجلها اللي هي المعتاد, الوقت المعتاد يكون بين الساعة 2 إلى 4 يعني العصر, هي تكون درجات الحرارة الأعلى اللي نسجلها حسب محطات الرصد المتوفرة يعني في السلطنة.
6: نعم طيب يعني كثير من الناس أكيد في هذا الإجازة مخططين سفر رحلات, البعض طبعا نقول على البحر والتخييم, أوضاع البحر كيف راح تكون خلال فترة الإجازة؟
7: هي يعني سواحل البحر مثلا بحر العرب خلاص الحين بادية تنشط الرياح الموسمية المعتادة السنوية, فبحر العرب أو سواحل البحر العرب دائما ترتفع في مثل هذا الوقت من السنة، يعني تكون أغلبيتها تكون من متوسطة إلى هائجة في بعض الأوقات الأمواج نتكلم. وسواحل بحر عمان يعني سواء الأمواج في الحدود العادية، أغلبيتها خفيفة أقل من.
6: أتوقع الصوت قطع. نعم الحين رجع الصوت من جديد. طيب يعني أخوي أحمد أيضا يعني قبل ما نختم معاك، مثل ما قلنا الكثير من العائلات عندنا تعرف فعاليات كثيرة في أيام العيد، الشواء، التنور ومع الحرارة وهذه الأمور، أكيد إيش الأنشطة الخارجية للناس، ومثل ما قلنا أيضا السفر والرحلات في هذه الأجواء الحارة، إيش ممكن يعني توجه رسالة للمستمعين الكرام؟
7: طبعا احنا مثل ما نقول احنا سكان سلطنة عمان واحنا معتادين على الاجواء الحارة، لكن ادعو الجميع الاحتياط خصوصا فترة يعني النهارية، شرب الكثير من السوائل يعني خصوصا يعني في فترات اللي هي العمل والتنور في الاجواء الحارة. ايضا بالنسبة لي يعني للفعاليات اللي هي مثلا الانتقال وغيرها، يعني مثل ما نقول احنا ادرى وبس فقط نحتاط يعني في هذه الفتره. بالنسبه للسواحل البحر مثلا او فعاليات البحر في سواحل البحر عمان بتكون يعني في الحدود المعتاده، يعني في حدود الهادئ او اقل عن المتر. وبحر العرب ايضا مع نشاط الرياح الموسميه حاليا راح يكون اغلبيته في في المتوسط، يعني يصل ما بين متر إلى مترين خلال هذه الفترة.
6: نعم البعض هنا من المستمعين يقول لك ضاع عليهم الشواء العيد الماضي بسبب المنخفض والأمطار، أمطار الخير اللي صارت في بعض المناطق. خلينا نقول أهم شيء أنه هذا العيد ما في أي مؤشرات على أمطار أو منخفضات جوية خلال الإجازة.
7: مثل ما ذكرت هي فقط فرص أمطار موجودة على سواحل الظفار بناء على التوقعات المتواجدة لدينا حاليا، لا توجد يعني أنه في فرص مثلا منخفض على مثلا المحافظات الشمالية، فقط هناك تدفقات سحب متواجدة على سواحل البحر العرب وفرص أمطار أغلبيتها حسب التوقعات لحد الحين أنها خفيفة بتكون على الشريط الساحلي لمحافظة الظفار.
6: احنا نتمنى ان شاء الله يا ربي تكون كذا يعني اجواء خير واجازة فيها الكثير من السلامة ان شاء الله للمستمعين الكرام ولكم ايضا. جزيل الشكر لك الفاضل احمد البلوشي اخصائي ارصاد جوية، شكرا جزيلا على هذه المعلومات. إذن مستمعين الكرام هذه كانت مثل ما قلنا احنا الأجواء بإذن الله تعالى، درجات الحرارة، الأوضاع بشكل عام خلال إجازة العيد. نتمنى بإذن الله تعالى إن شاء الله تكون كذا إجازة سعيدة.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
0: أريدو طور عالمي.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
3: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
4: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
5: اتخيل عالم تصلك فيه بطاقاتك المصرفية لين عندك وبكل سهولة مع خدمة توصيل بطاقات الخصم المباشر والائتمان ومسبقة الدفع الخاصة بك من بنك مسقط بدون لا تتعنى وعلى راحتك. وبالتعاون مع شركائنا أرامكس وأسياد نضمن لك وصول بطاقتك بأمان وين ما تكون. كل ما عليك هو طلب بطاقتك بسهولة عن طريق تطبيق الهاتف النقال أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وبتوصل لك بطاقتك إلى بابك. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: إبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: لمحبي التسوق استمتع بمكافآت لولو مع بطاقة لولو وبنك مسقط الائتمانية وبدون رسوم سنوية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 31 مايو 2026. قدم الآن من خلال تطبيق بنك مسقط أو زيارة أقرب فرع. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
2: حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.

0: إذا مستمعينا الأحبة مكملين ومتواصلين معكم، وهالمرة مع حالة الطرقات اللي اليوم يعني الكل كذا مستانس ومبسوطة عليها، لأن الدروب سالكة وطرقاتكم سالكة وآمنة بإذن الله تعالى. ونفس ما قلنا أن الأغلب اليوم خلاص ما مداوم، ويعني أغلبكم أكيد في كذا مشاوير العيد، وإنه يخلص مشاوير العيد وفاة نفس ما نقول، نحصلهم يمكن في الأسواق، عاد ما يمكن، هي أكيد نحصلهم في الأسواق، يعني نفس اللي صار أمس
1: فعلا. يعني الطرقات وعند الشارع العام الخط السريع أمور جدا طيبة، ولكن الازدحام ممكن يكون في الشوارع الداخلية، مثل ما قلنا في الأسواق الناس رايحة تخلص أمورها، مراكز التجميل وهذه الأماكن. فيا رب إن شاء الله عيد سعيد على الجميع، إجازة سعيدة تكون، ودروب السلامة لكم وما كانت مشاويركم.
2: حالة الطرقات. عندك بطاقة شيل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شيل العمانية للتسويق.

0: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-1000 أو زور الموقع الإلكتروني awasir.om.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

إذن مستمعينا الأحبة مكملين ومتواصلين معكم في مشوار صباحكم عماني والتفاصيل أكيد مع مجموعة من الأخبار والمواضيع. وهالمرة راح نروح لهيئة الطيران المدني وتعميم رقم 1/2026 إيبولا استنادا إلى توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن تفشي مرض الإيبولا الناجم عن فيروس بونديبو في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أوغندا والتحديثات الدولية الأخيرة المتعلقة به. تود هيئة الطيران المدني بناء على التنسيق مع قطاع الاستجابة الطبية تنبيه شركات الطيران العاملة بسلطنة عمان والمسافرين القادمين والمغادرين من وإلى المناطق المتأثرة إلى الالتزام بالإرشادات التالية: أولا، قبل السفر تجنب السفر غير الضروري إلى المناطق المتأثرة بتفشي المرض، متابعة التحديثات الصحية الرسمية الصادرة عن السلطات الصحية ومنظمة الصحة العالمية، التأكد من توفر تأمين صحي وتأمين للإخلاء الطبي عند الحاجة. ثانيا، أثناء السفر والإقامة تجنب مخالطة الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مرضية مثل الحمى أو النزيف أو القيء أو الإسهال، تجنب ملامسة الدم وسوائل الجسم الأخرى بشكل عام للأشخاص الآخرين أو الأدوات الشخصية للمصابين.

الحمى، الصداع الشديد، الإسهال أو القي والنزيف غير المبرر، والإرهاق الشديد، يرجى التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية، إبلاغ الكادر الصحي بتاريخ السفر والمناطق التي تمت زيارتها، تجنب مخالطة الآخرين إلى حين التقييم الطبي. في معلومات أيضا منشورة عن مرض الإيبولا، ينتقل عبر الهواء، وإنما أو لا ينتقل عبر الهواء إنما عبر المخالطة المباشرة لسوائل الجسم اللي هو جسم المصاب أو الأدوات الملوثة. الكشف المبكر والإبلاغ السريع يساعدان في الحد من الانتقال أو انتقال المرض وحماية المجتمع. نسأل الله الصحة والعافية والسلامة للجميع.

0: ألف شكر.
1: في الداخلية على 102.7
2: هلا أفهم
3: مزاجك بالعرب.

0: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تدفق السحب على محافظة ظفار قد تؤدي إلى هطول أمطار متفرقة على المناطق الساحلية. احتمال تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وفرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وأجزاء من سواحل بحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
1: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: نحن معاكم من مشوار صباحكم عماني. إذن وصلنا للختام, نتمنى إن شاء الله يعني نقول ختام سعيد.
1: صح اليوم أيوة نختم نختم خلاص
0: نختم عشان نروح
1: أسبوع
0: للعيد,
1: نروح للعيد بإذن الله تعالى. نتمنى أكيد كذا عيد سعيد للجميع, كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة, والله يتقبل منكم إن شاء الله صالح الأعمال وتتهنوا أيضا بالعيد.
0: دايما نقول أنه يعني مثل ما يمكن كنا نسولف يوم أمس أن العيد فرحة سرور بهجة فمودة محبة ألفة, فلا تكون ثقيل بأسلوبك وكلامك مع الناس ومعاملة الأقارب والناس بشكل عام, ما تضايق عليهم بكلمات ولا بأسئلة ولا بتعليقات ممكن يعني تأذيهم, تقعد تعلق عليهم على صورهم على أشكالهم على أبدانهم شخصياتهم بكلام وتعليقات وأسئلة ممكن تدخل عليهم الضيقة والحزن. فحاول أنه الإحسان بالكلمة دائما, هذا تذكير بالختام, والمزاح أيضا يكون بالشكل المقبول من غير إسفاف, ويا رب إن شاء الله كذا يكون عيد سعيد. إذن عليكم جميع بإذن الله تعالى, الله يحفظكم أنتم وأسركم, ونلتقي فيكم أكيد مع باقة منوعة من البرامج خلال فترة عيد الأضحى المبارك, وكل عام وأنتم بخير.

0: إبرنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
2: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
1: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

0: صوتي الحقيقي
1: وهذا صوتي بعد ما غيرته عن طريق الذكاء الاصطناعي.
0: تعرف أنك أنت بعد تقدر تغير صوتك من خلال مواقع الذكاء الاصطناعي؟ إذا حاب تجرب تغير صوتك عندك موقع 11labs.io.

عندك صعوبة في إدارة وقتك؟ جرب تستخدم التكنولوجيا. عندك تطبيقات تنظم مهامك مثل تاسك مانجر أو تريلو، راح تقدر تتابع مهامك اليومية بفاعلية

شو اسوي؟ اركض؟

اللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن قيصر، وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا لن

الأسنان جزء أساسي من الجهاز الهضمي وتلعب دورا مهما في النطق والمظهر. للحفاظ على صحة الأسنان عالج المشكلات.

ظهورها. إذا شعرت بألم في الأسنان أو لاحظت تغيرات غير طبيعية، لا تتردد في زيارة طبيب الأسنان فوراً.

0: يقول ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم،
1: ويعتقد أن الجهة القانونية يعفيهم العقوبة.
2: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك، والناس أصبحت أوعى.
3: إذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص آخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
4: المستشار.
5: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، أو حتى في أبسط المعاملات. نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم، ونستضيف محامين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
4: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا على هلا اف ام مع حوراء البريكية.
5: المستشار. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تدفق السحب على محافظة ظفار قد تؤدي إلى هطول أمطار متفرقة على المناطق الساحلية. احتمال تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وفرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وأجزاء من سواحل بحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
7: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

كثير من الناس لما يسمعوا بوجود عقدة في الغدة الدرقية يخطر في بالهم أسوأ الاحتمالات، لكن الواقع أغلب العقد حميدة وما تشكل خطر مباشر. التشخيص الدقيق يتم بخزعة بإبرة رفيعة تحت الأشعة بدون جراحة، والعينة تفحص وتصنف حسب نظام عالمي. الفائدة نعرف إذا نحتاج بس متابعة أو فحوصات إضافية. مو كل كتلة تعني ورم، بس كل كتلة لازم تتأكد منها.

0: طبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: حي. شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

من هلا أفهم مستمعين وقفتنا مع أبرز الأخبار والعلوم. معالي السيد وزير الخارجية ومعالي الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضين الأوروبية يتناولان في اتصال هاتفي وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية ومستجداتها، معربين عن دعمهما للجهود المبذولة في سبيل استئناف حركة الملاحة البحرية وإنهاء حالة الاحتقان والتوتر في المنطقة. معالي السيد ووزير الخارجية وعدد من نظرائه بالدول الشقيقة والصديقة يدينون بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات تأصلة، ومما يمثل مساسا مباشرا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة. دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحتفل بالذكرى 45 لتأسيس المجلس التي تواصل ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية وتنموية مؤثرة على المستويين الإقليمي والعالمي، مدفوعة بمؤشرات أداء تعكس متانة اقتصاداتها وعمق تكاملها في مختلف القطاعات. الوفد التربوي برئاسة سعادة الدكتورة وكيلة وزارة التعليم للبرامج التعليمية المساندة تختتم زيارة رسمية إلى جمهورية كوريا الجنوبية، والتي هدفت إلى الاطلاع على التجربة الكورية في التحول الرقمي والتكنولوجيا التعليمية والذكاء الاصطناعي. فريق طبي متعدد التخصصات بمستشفى النهضة يجرى عملية جراحية دقيقة ومعقدة لاستئصال ورم سرطاني متقدم من الأنف والجيوب الأنفية، كان ممتدا إلى محجر العين وقاع الجمجمة والغدة النخامية باستخدام تقنية المنظار، واستغرقت العملية نحو 4 ساعات.

0: مستمعينا أيضا الختام. وقفتنا راح تكون مع هيئة الطيران المدني وتعلن استئناف إصدار تصاريح تشغيل الطائرات بدون طيار الدرون للأغراض الحكومية والتجارية والترفيهية والمناطق الخضراء الموضحة في منصة سرب فقط، إضافة إلى استئناف أنشطة الطيران الشراعي وسائر الطائرات المستخدمة في الرياضات الجوية وجميع الفعاليات والأنشطة الرياضية المرتبطة بالطيران. ونعمل بهذا القرار بدءا من تاريخ صدور هذا التعميم، ويستمر العمل به حتى إشعار آخر. سيتم مراجعة الوضع بشكل مستمر واتخاذ القرار المناسب وفقا للمستجدات. وتؤكد الهيئة على أهمية الالتزام بأحكام هذا القرار، مثمنة تعاون الجميع بما يضمن تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة في أجواء سلطنة عمان.
1: أخبار وعلوم،
2: أخبار وعلوم.
3: حي الله من يامي، حي الله فيك يا مرحبا.
4: يا حي الله بالحبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حي.
3: الحمد لله طيب، ذكيم سيد
6: الحمد لله.
7: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
2: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أفهم.

0: بعض الحالات يتم اللجوء إلى نقل الدم للجنين داخل الرحم، ولضمان تطابق الدم تجرى فحوصات مكثفة على المتبرعين. قد يكون العثور على متبرع مناسب تحدي كبير، تبرعك بالدم قد ينقذ حياة جنين.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: هلا FM.
1: هذه إذاعة هلا FM. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
0: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
1: بي بي سي.
2: أخبار الشرق الأوسط.
3: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن تقدم أحرز في التفاوض مع إيران يشمل فتح مضيق هرمز، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يشير إلى احتمال صدور إعلان بشأن اتفاق لإنهاء الحرب خلال ساعات.
4: لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، لقد كان الرئيس ترامب واضحا بهذا الشأن. هناك احتمال أن يسمع العالم أخبارا جيدة خلال الساعات المقبلة، خاصة بشأن مضيق هرمز وعملية التفاوض.
3: وكالة تسنيم الإيرانية شبه رسمية تقول إن عدد السفن العابرة في مضيق هرمز سيعود إلى مستواه ما قبل الحرب في غضون 30 يوما، وفق مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران مع بقاء المضيق تحت السيطرة الإيرانية. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يؤكد أن طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وأن الملف النووي الإيراني ليس جزءا من الاتفاق المبدئي مع الولايات المتحدة. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يعرب عن أمله في أن تستضيف بلاده الجولة القادمة من محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.
1: بي بي سي.
2: أخبار الشرق الأوسط.
3: غارات إسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن سقوط 4 قتلى على الأقل في شمال ووسط القطاع. أحد سكان القطاع
5: بلغ الجيش الإسرائيلي أنه في إخلاء للمربع، حددش الدار اللي هتنقصف. بعد ساعة ونص تم خصف الدار. بعد ما خصف الدار بلغنا أنه دار علاء الدين اللي هتنقصف.
3: استمرار الغارات الإسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يقول إنه دمر نفقا تابعا لحزب الله، بينما كشف الحزب عن استهداف آليات وتجمعات تابعة للجيش الإسرائيلي في الجنوب. كان معكم وليد قنديل.
1: بي بي سي.
2: أخبار الشرق الأوسط.
0: هذه إذاعة هلا FM.
1: هذه إذاعة هلا FM. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
0: bbcarabic.com. أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.

العصب المبهم والرومان كانوا أول من سموه فيجس، يعني المتجول، لأنه يمتد من الدماغ إلى القلب، الرئتين، المعدة، الكبد، الأمعاء وحتى الحلق. وظيفته تهدئة الجسم بعد التوتر، يبطئ النبض، ينظم التنفس ويعيد الهضم لوضعه الطبيعي. لكن لما يصير نشاطه منخفض، الجسم يعلق في حالة إنذار دائم حتى بدون وجود خطر حقيقي، والنتيجة أعراض جسدية مزمنة، قلق، توتر، واضطرابات هضم، ونوبات عصبية متكررة. وهذا يفسر ظهور أعراض مزمنة بدون سبب عضوي واضح.

0: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كانوا الموظفين يطالبوا أجازة سنوية بوفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة
5: كل الضيوف كل

0: الصوت واضح؟
1: واضح جدا، تفضل.
2: صوت القانون.
3: لا يجوز التحقيق مع الطفل أو الحدث إلا من خلال أعضاء الدعاء عام مخصصين صدر بهم قرار من سعادة المدعي العام، ولا يتم تعيينهم إلا بعد إخضاعهم لدورات وتدريب معين يفهم من خلاله كيفية التعامل مع الحدث وفهم نفسية الحدث. أبعد من ذلك، الدعاء العام أنشأ غرفة خاصة تعنى بالتحقيق مع الأحداث. يعني إحنا لما نجيب الحدث مرتكب لجريمة معينة أو واقع عليه الفعل، إحنا ما نجيبه في مكاتبنا الخاصة أو مكاتب التحقيق العادية، لا، الدعاء العام أنشأ غرفة خاصة بالحدث.
2: كل أربعاء الثالثة ظهراً بالتعاون والشراكة مع الادعاء العام على هلا FM. صوت القانون.

0: الخليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: خليجي.

كثير يخلطوا بين الجلطة والنوبة والسكتة القلبية، لكنها ثلاث حالات مختلفة تماماً. الجلطة هي انسداد في الوعاء الدموي، ممكن تصير في القلب، الدماغ، الرئة أو الرجل. إذا صارت الجلطة في شرايين القلب هذه نسميها نوبة قلبية. أما السكتة القلبية فهي شيء ثاني تماماً، توقف مفاجئ لنبض القلب غالباً بسبب خلل كهربائي أو نوبة حادة. الجلطة ممكن تسبب نوبة، والنوبة ممكن تتحول إلى سكتة، لكن كل واحدة منهم حالة مختلفة وتشخيص مختلف.

0: الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
0: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
2: باقي ساعتين على برنامج كل الأسئلة.

جسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة الموسيقى.

الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح، ليتربع في القلوب كرمز خاص.

ليست مرضا معديا، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل.

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات

0: ويبقى السؤال.
1: أنا اليوم أعرف أنه ما في مجال تلغى الجادة، ولا أطالب بإلغاها بالمناسبة. أنا ما أطالب فيه أنها يعاد تقييمها بحيث تكون عادلة بشكل أكبر وتكون فاعلة بطريقة صحيحة. اليوم إحنا نرتكب خطأ كبير في طريقة توزيع الأدوار، القرعة في طريقة الاختيار، والمسؤول عن هذا الكلام أنه اليوم بعض الأقسام، بعض المؤسسات، أنا أتكلم عن الحكومة بصورة عامة، في المؤسسات الخدمة المدنية، في المؤسسات التي تشرف عليها وزارة العمل، أعرف أشخاص بالضبط يتم توزيع إجادة بينهم بالقرعة أو بالدور. أنا بس سؤالي الوحيد ويقنعوني في هذا الجانب، سين من المؤسسات، أي مؤسسة كانت أو أي قسم، لما تقوم بتوزيع الكفاءة أو الترتيب هذا وتقول إنه فلان ممتاز هذه السنة وفلان ممتاز السنة اللي بعدها، عن أي جودة أداء ننتظر؟ بس أنا يجاوبوني هذا الجواب، إذا جاوبوني أقتنع بالإجادة ممتازة.
2: شو قالك معالي لما قلت له بالدور وبالقرعة؟
1: والله
2: تذكر؟
1: قالوا في غالبا أعتقد أنه كان الحديث أنه هذه ممارسات، يعني ممارسات بعض المؤسسات ربما تكون غير ما هو الواقع. بس ترى إحنا في عندنا مشكلة الآن، أنا ما أستطيع كوزير أو كمسؤول في الجانب المعين أقول هذه الوزارة الفلانية أو القسم الفلاني معني بهذا الموضوع. إحنا نتكلم ترانا على مستوى الحكومة، مستوى المؤسسات هذه، أي خطأ يحصل فهو خطأ يجب أن يعالج، نوجد الطريقة المناسبة. وعلى فكرة شريحة كبيرة جدا، يعني أنا أستطيع أنا أسمي يمكن 3-4 مؤسسات فيها عدد كبير جدا من هذا يحصل فيها هذا الأمر، موجود يجب أن يعالج، في خطأ يجب أن نعالجه اليوم.
2: ومن الناس إعلانين من المنظومة وما تحصل حد راضي.
1: أنا مش معياري أيضا، أنا أوقف على الحقائق كما هي، وأنا أقول لك أن ربما بعض الأشياء وصلت من الناس أعرف أن هي كانت ربما عاطفية في طريقة ذلك، لكن البعض الأشياء حقيقية واقعية واستند عليها وأقول لك فعلا يحصل عدم رضا عن إجادة حتى الآن للأسف في مواقف. يعني أنا أقول لك يعني ما أريد أذكر مواقف بالأشخاص، ولكن في بعض المواقف حقيقة بعيدة جدا عن الفكر الإداري الحقيقي في طريقة إدارة المؤسسات.
3: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء، من الثانية وحتى الرابعة عصرا، مع خلود العلوي على هلا FM.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون، الفحص الدوري. الفحص الدوري يجب زيارة طبيب العيون بشكل منتظم لاكتشاف أي مشاكل في وقت مبكر.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله فيك
3: يا مرحبا يا
4: شباب. حي الله بالحبيب يا حي
5: يا حيهم يا حي.
3: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
2: الحمد لله
6: حي شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
7: اخبار وعلوم.
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
6: من هلا فهم هذه أخبار وعلوم الساعة واحدة. معالي السيد وزير الخارجية ومعالي الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية يتناولان في اتصال هاتفي وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية ومستجداتها، وعربين عن دعمهما للجهود المبذولة في سبيل استئناف حركة الملاحة البحرية وإنهاء حالة الاحتقان والتوتر في المنطقة. أيضا معالي السيد وزير الخارجية وعدد من نظراء بالدول الشقيقة والصديقة يدينون بأشد العبارات الخطوة الغير قانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساسا مباشرا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة. دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحتفل بالذكرى 45 لتأسيس المجلس التي تواصل ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية وتنموية مؤثرة على المستويين الإقليمي والعالمي، مدفوعة بمؤشرات أداء تعكس متانة اقتصادها وعمق تكاملها في مختلف القطاعات. إلى آخر الأخبار، فريق طبي متخصص بمستشفى جامعة السلطان قابوس بالمدينة الطبية الجامعية يجري أول عملية لاستئصال شبه كامل البنكرياس لطفل يبلغ من العمر 12 أسبوع باستخدام جراحة المناظير طفيفة التوغل وفق أحدث الممارسات الطبية. إلى هنا مستمعينا الأحبة نختم نشرة أخبار وعلوم الساعة واحدة. كل عام وانتم بخير، مع السلامة.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله يا أمي، حي الله فيك يا مرحبا
4: يا
2: شباب.
4: حي الله بالحبيب يا حي
5: يا حيهم يا حي.
3: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
2: الحمد لله
6: حي شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم.
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
8: حياكم في المكان اللي يعرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
9: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
10: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
9: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
10: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا.
11: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
12: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
11: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
1: باقي ساعة على برنامج كل الأسئلة.
13: كل الأسئلة. الأسئلة. الأسئلة.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

في كل بيت هناك دعوة صادقة تنتظر فاعل خير. تبرع بسيط منك يصنع فرقا كبيرا على مائدة أسرة محتاجة. لا تستصغر الأثر. أرسل كلمة تبرع إلى 92247 عبر عمان تيل أو حمل تطبيق دائمة الآن وتبرع بسهولة. بنك الطعام دائمة، لأن الخير ما يوقف، وعمان دائمة بالخير.

0: أدفنتشر آيلاند ولأول مرة في السلطنة. استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
2: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
3: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي.
4: أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي.
5: BBC أخبار الشرق الأوسط.
6: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن تقدم أحرز في التفاوض مع إيران يشمل فتح مضيق هرمز، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يشير إلى احتمال صدور إعلان بشأن اتفاق لإنهاء الحرب خلال ساعات.
7: لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، لقد كان الرئيس ترامب واضحا بهذا الشأن. هناك احتمال أن يسمع العالم أخبارا جيدة خلال الساعات المقبلة، خاصة بشأن مضيق هرمز وعملية التفاوض.
6: وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية تقول إن عدد السفن العابرة في مضيق هرمز سيعود إلى مستواه ما قبل الحرب في غضون 30 يوما، وفق مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران مع بقاء المضيق تحت السيطرة الإيرانية. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يؤكد أن طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وأن الملف النووي الإيراني ليس جزءا من الاتفاق المبدئي مع الولايات المتحدة. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يعرب عن أمله في أن تستضيف بلاده الجولة القادمة من محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.
5: BBC أخبار الشرق الأوسط.
6: غارات إسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن سقوط 4 قتلى على الأقل في شمال ووسط القطاع. أحد سكان القطاع
8: بلغ الجيش الإسرائيلي أنه في إخلاء للمربع، حدد الدار اللي هتنقصف. بعد ساعة ونص تم خصف الدار. بعد ما خصف الدار بلغنا أنه دار علاء الدين اللي هتنقصف.
6: استمرار الغارات الإسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يقول إنه دمر نفقا تابعا لحزب الله، بينما كشف الحزب عن استهداف آليات وتجمعات تابعة للجيش الإسرائيلي في الجنوب. كان معكم وليد قنديل.
5: BBC أخبار الشرق الأوسط.
3: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
4: أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي. bbcarabic.com.

0: شكرا حبايبي شكرا.
1: المزيد من تفارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي.

0: تبرعك بالدم قد يكون سبب في إعادة البسمة لأسرة. كن الأمل لمريض، تبرع بالدم اليوم وكن سبباً في إنقاذ حياة.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: باقي ربع ساعة على برنامج كل الأسئلة.
3: كل الأسئلة. الأسئلة. الأسئلة.
4: الأسئلة. يقدم لكم طيران السلام، حالة الطقس. حالة الطقس.
5: الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تدفق السحب على محافظة ظفار قد تؤدي إلى هطول أمطار متفرقة على المناطق الساحلية. احتمال تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وفرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وأجزاء من سواحل بحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
1: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

سرطان الثدي ما دائما يظهر فجأة بشكل واضح، كثير حالات تبدأ بهدوء من دون ألم من دون أعراض واضحة، أحيانا تظهر ككتلة صغيرة، شد في الجلد أو إفراز بسيط. تفاصيل تمر مرور الكرام، لكنها أول إشارة. الفحص الذاتي المنزلي الشهري مهم جدا، لكن الماموغرام هو الأدق، خصوصا بعد سن 40 أو في عمر أصغر لو في تاريخ عائلي. الاكتشاف المبكر يختصر كثير من الألم والعلاج، والتأخير يغير كل شيء.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
3: بعد قليل برنامج كل الأسئلة.
4: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
5: ل7 سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زور الموقع الإلكتروني awasr.om.
6: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
7: كل الأسئلة.
8: كل الضيوف.
9: كل الضيوف.
8: كل الحكايات.

0: Fun FM.
1: سعد الله مساكم بكل الخير مستمعين إذاعة الف ام من برنامج كل الأسئلة. مس عليكم بالخير وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية والتوفيق. حيا الله بكل من يسمعنا ويتابعنا مشوارنا معاكم في حلقة اليوم ابتدى، وإن شاء الله تعالى نتعرف على الأسئلة والمواضيع بعد أول فاصل ومحطة غنائية. ابقوا معنا.

0: الأسئلة.
1: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: وفي حلقة اليوم متابعين الأكارم نسأل كيف يتعامل قانون التخطيط العمراني الجديد مع المواطنين اللي عندهم أراضي في مناطق ممكن يتم إعادة تخطيطها من جديد أو تغيير استخداماتها مستقبلاً. ما صحة ارتفاع المحدود في بعض أسعار السلع والمواشي نتيجة لارتفاع تكاليف الشحن والتأمين؟ وما هي القيمة الطبية لنجاح مستشفى النهضة في إجراء جراحة متقدمة بالمنظار لاستئصال ورم سرطاني معقد؟ في كل الأسئلة، كم يتوقع أن يفقد برميل النفط من قيمته فور الإعلان بشكل رسمي عن إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة وفتح مضيق هرمز؟ وهل هناك جديد بشأن استعدادات بعثة الحج العماني واستقبال الحجاج في المشاعر المقدسة؟
1: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة،
1: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هل أف أم.
2: كل الأسئلة.

0: مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
1: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زور الموقع الإلكتروني awasir.om.
2: المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
3: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدعم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبريس وأكثر بقيمة 50 ريال. فبتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
4: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
5: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
6: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
7: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
8: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن تقدم أحرز في التفاوض مع إيران يشمل فتح مضيق هرمز، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يشير إلى احتمال صدور إعلان بشأن اتفاق لإنهاء الحرب خلال ساعات.
9: لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، لقد كان الرئيس ترامب واضحا بهذا الشأن. هناك احتمال أن يسمع العالم أخبارا جيدة خلال الساعات المقبلة، خاصة بشأن مضيق هرمز وعملية التفاوض.
8: وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية تقول إن عدد السفن العابرة في مضيق هرمز سيعود إلى مستواه ما قبل الحرب في غضون 30 يوما، وفق مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران مع بقاء المضيق تحت السيطرة الإيرانية. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يؤكد أن طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وأن الملف النووي الإيراني ليس جزءا من الاتفاق المبدئي مع الولايات المتحدة. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يعرب عن أمله في أن تستضيف بلاده الجولة القادمة من محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.
7: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
8: غارات إسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن سقوط 4 قتلى على الأقل في شمال ووسط القطاع. أحد سكان القطاع
10: بلغ الجيش الإسرائيلي أنه في إخلاء للمربع، حدد الدار اللي ستنقصف. بعد ساعة ونص تم خصف الدار. بعد ما خصف الدار بلغنا انه دار علاء الدين اللي هتنخصف.
8: استمرار الغارات الإسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يقول انه دمر نفقا تابعا لحزب الله، بينما كشف الحزب عن استهداف آليات وتجمعات تابعة للجيش الإسرائيلي في الجنوب. كان معكم وليد قنديل.
7: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
11: هذه إذاعة هلا أف أم.
5: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
6: أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي. bbcarabic.com.
12: كل الأسئلة.
13: كل الأسئلة.
12: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هلا أف أم.
14: كل الأسئلة.

0: الله يمسيكم بالخير والنور. متابعينا، أول الأسئلة عن قانون التخطيط العمراني الجديد، وهناك أسئلة عديدة بإذن الله تعالى بطرحها على ضيفي مساعد مدير مشروع قانون التخطيط العمراني بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني الأستاذ يعرب بن عبد الله الفارسي. مساك الله بالخير وحياك الله معنا في إذاعة هلا FM.
1: بالنور والسرور أختي الكريمة، أهلا وسهلا بكم وشكرا على إتاحة الفرصة لنا للحديث عن هذا القانون.
0: الله يحفظك أستاذ يعرب. طبعا هناك العديد من المواد القانونية ضمن هذا القانون، لن يتسع الوقت بالتأكيد للحديث عنها، لكن دعنا في الملامح العامة لهذا القانون اللي صدر مؤخرا.
1: طبعا القانون هذا جاء كأحد مخرجات أو كأحد أهم مخرجات الاستراتيجية العمرانية التي تم اعتمادها من قبل المقام السامي في 2021 في مارس تحديدا. فالاعتماد هذا ولد مخططات هيكلية ومخططات تفصيلية، فجميع هذه المخططات كانت بحاجة إلى إطار قانوني يدعم تنفيذها وإعدادها كذلك. القانون طبعا هذا أحد أهم أهدافه، ناهيك عن الهدف الآخر المهم جدا وهو حوكمة التخطيط العمراني. القانون كملامح عامة، القانون يحتوي على 37 مادة كلها في التخطيط العمراني مقسمة على 7 فصول كذلك، فتدعم هذه النقطتين التي ذكرتهم في البداية أختي. وأيضا هذا القانون كان بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للموئل البشري كذلك.
0: طيب، هل من صلاحيات إضافية أو مختلفة أعطيت للمحافظات أو مكاتب المحافظين ضمن هذا القانون؟
1: طبعا أختي، إحنا لما نتحدث عن حوكمة التخطيط العمراني فنتحدث عن نقطة هامة جدا الحكومة أولتها أهمية بالغة، واللي هي اللامركزية في فيما يتعلق بالتنمية. القانون داعم بشكل قوي لمبدأ اللامركزية في قطاع التخطيط العمراني. بالنسبة للمحافظات، القانون أوجب في المادة، لو تلاحظ في المادة 13، القانون أوجب على الوزارة إشراك المحافظات وإشراك مكاتب المحافظين في إعداد المخططات الهيكلية والتفصيلية في محافظتهم، بحكم بأن هذا المكاتب المحافظين وهم ملمين بشكل كبير عن المحافظة اللي هم فيها. الأمر الآخر، أتاح لهم الفرصة كذلك لاقتراح مخططات جديدة وهذا يكون طبعا بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. فهذه المادتين تقوي كفة المحافظات وتعزز اللامركزية كذلك.
0: جميل. هل في شيء آخر ممكن يأتي، يعني مثلا كمقترحات، كما أعرف أي شيء، من مكتب المحافظين إلى الوزارة، يعني من ناحية عكسية أقصد أستاذ يعرب، يقترحوا نعم مثلا ممكن. أشياء أقصد
1: نعم يعني المكتب مكاتب المحافظين بإمكانهم أن يقترحوا بناء على المادة مثلا 22 من القانون، بإمكانهم بأنهم يقترحوا مخططات تفصيلية أو يقترحوا منطقة جغرافية أصلا محددة يريدوا يقيموا عليها مخطط جديد.
0: واضح.
1: مخطط تفصيلي، مدينة جديدة بطابع حديث، فتقدم هذا المقترح للوزارة، بيكون بالتشارك مع الوزارة.
0: نعم.
1: فهذه يعطيهم يعني فرصة كذلك لإبداء المقترحات.
0: نعم، جميل. طب أستاذ يعرب، أنا على السريع عندي أكثر من سؤال عشان أيضا استغل وجودك على السريع. القانون كيف راعى ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة على وجه التحديد؟ هل من مواد أيضا مذكورة؟
1: جميل جدا. لما نتحدث عن مراعاة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة، فنتكلم هنا أولا إلى مستوى تفصيلي أكبر اللي هو المخططات التفصيلية، كونها هي المخططات التنفيذية اللي احنا ننفذها على أرض الواقع. هنالك في مواد المتعلقة بالمخطط التفصيلي اللي هي في المادة 24 تنص على اللي هي مراعاة أولا المتطلبات العامة للمعيشة ومراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة تحديدا. كذلك في عملية اللي هي تنفيذ وتصميم المدن والمخططات التفصيلية، من ناحية اللي هي سهولة التنقل، من ناحية التهيئة العمرانية أيضا للمبنى بحد ذاته، من ناحية اللي هي أيضا توسعة الممرات والمماشي وغيرها.
0: نعم.
1: وتهيئة جميع المرافق الموجودة في في في المدينة. فهذا الشيء القانون ألزمها يعني بنص في المادة تقريبا 24 أو 25 من القانون التخطيط العمراني.
0: جميل.
1: فلهم نصيبهم يعني الأشخاص ذوي الإعاقة من القانون.
0: جميل. هذه النقطة مفهومة، لكن هل من مواد تحدثت عن مثلا إعطاء أولوية لهم في توزيع الأراضي أو أي أمور أخرى متعلقة بهذا الجانب أستاذ يعرب؟
1: نعم، احنا لما نتحدث عن القانون التخطيط العمراني احنا نتحدث عن شق اللي هي تصميم المدن وتهيئة المدن. فيما يتعلق بتوزيع الأراضي وأولوياتهم، هذا تشملها اللي هي الأنظمة الأخرى في الموجودة في الوزارة، مثلا نظام الأراضي وقانون الأراضي هو اللي يشملها هذه، في يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة.
0: نعم.
1: أما القانون تحديدا ما ما, ما ما لم يتطرق إلى هذا الموضوع.
0: جميل. طيب أنا لما أرجع مرة ثانية لمكتب المحافظين، بس بغيت أسألك عن نقطة معينة في مسألة تصميم المدن اللي تفضلت وذكرتها الآن أيضا.
1: نعم.
0: هل في مساحة تم تحديدها فيما يتعلق بالإسكان الاجتماعي؟
1: بالإسكان الاجتماعي
0: في التصميم؟
1: نعم نعم نعم. الآن الإسكان الاجتماعي توجه الوزارة بأن يكون أصلا الإسكان الاجتماعي جزء من هذه المدن.
0: جميل.
1: فهذه المدن بتكون، انت تريد هذه المدن تكون للجميع، ما تكون لطبقة معينة أو لفئة محددة من الناس، هي تكون للجميع.
0: حلو.
1: أنا لما أخطط المدن، لما أضع المخططات التفصيلية أو هيكلية كذلك، أحدد من البداية أماكن التنمية العمرانية تحديدا. التنمية العمرانية تشمل اللي هي المساكن الاجتماعية وغيرها.
0: جميل. يعني الإسكان الاجتماعي يكون ضمن هذه المنظومة. تعرف من زمان أستاذ يعرب كانت الأماكن الإسكان الاجتماعي بروحها في أماكن معينة غير طبعا.
1: نعم.
0: عن المساعدات السكنية هذا شيء آخر، أنت فاهمني طبعا.
1: نعم فاهمنيش. نعم.
0: نعم.
1: والآن تغير هذا التوجه نهائيا.
0: طيب جميل.
1: صار إشراكهم في المدن يعني.
0: جميل. طيب المواطنين اللي عندهم أراضي في مناطق يمكن تكون تخضع مستقبلا إلى إعادة التخطيط أو تغيير استخداماتها مستقبلا، كيف رح يتعامل القانون معها؟
1: هذه فيما يتعلق في الأراضي المستقبلية اللي ممكن تتعرض لتغيير استعمال وكذا، احنا أولا أثناء إعدادنا للمخططات الهيكلية أو التفصيلية يتم دراسة كل هذه الأراضي اللي داخله ضمن المخطط هذا التفصيلي او الهيكلي، وتم عملها خطه طبعا تتناسب مع التنميه وتتناسب مع متطلبات المخطط اللي جاء بها القانون، قانون التخطيط العمراني. وايضا نحن الان نشتغل على اللائحه التنفيذيه للقانون. اللائحه التنفيذيه راح تكون اكثر تفصيليه لهذه المواضيع اللي هي تغيير الاستعمال وغيرها.
0: نعم. بس ما في مثلا، ما ذكر أي شيء يعني الآن، قصدي أنه المسألة هذه سيتم تحديدها في اللائحة التنفيذية، يعني مثلا ممكن يعطى أرض بديلة في مخطط آخر أو هذه النقاط تبغى تقول لي أنها راح تكون في اللائحة التنفيذية صح؟
1: نعم بتكون في اللائحة وتكون أيضا في لوائح أخرى، بعضها ما متعلق بالتخطيط العمراني رأسا، متعلق بلوائح أخرى كلائحة الأراضي قانون الأراضي وغيرها.
0: بس شو الأقرب قانونيا في مثل هذه الظروف استاذ يعرب، اعطاؤه ارض بديله ولا مبلغ ولا ايش بالضبط؟ غالبا
1: هنا دخل الى موضوع اخر الى قانون اخر اللي هو يعني نزع الملكيه مثلا. لكن قبل ان نوصل الى هذا الموضوع، الوزاره تتفاوض مع المواطنين.
0: جميل.
1: هذا في حاله وصلنا الى يعني نقطه بان احنا عادة هي المخططات التفصيلية والهيكلية يتم مراعاة جميع الأراضي ويتم يعني أقلمة هذه المخططات على المحيط، على البيئة المحيطة كلها.
0: مفهوم. نعم. طيب أستاذ يعرب أيضا القانون تحدث عن إزالة التعديات وكذلك السجن والغرامات لبعض المخالفات العمرانية، حطني شوية في الصورة في هذه المسألة ولو بشكل مختصر.
1: جميل جدا. احنا لما نتكلم عن المخططات هيكلية تفصيلية، انا اتكلم عن خلق بيئة آمنة وبيئة ايضا جاذبة كذلك ايضا للاستثمار للمستثمرين وغيرهم. فانا لما لابد ان اضع هناك حدود
2: اللي هو عدم تجاوز كل ما جاء في هذه المخططات الهيكلية والتفصيلية، لأن التجاوزات هذه اللي تحصل راح تكون هناك منفرة، راح يكون هنالك أيضا فيها زيادة تكلفة كذلك على الدولة وعلى الحكومة فيما يتعلق برفع كفاءة البنية الأساسية وغيرها. التعدي هو ممنوع تماما من قبل سواء المواطنين أو الجهات الأخرى. وأي شخص لو تلاحظ في المادة اللي سبقتها، إذا كان في أي جهة أو أي شخصية أخرى عندهم مقترحات فيما يتعلق بالمخططات هذه يقدموها للوزارة ويقدم مقترحهم، والوزارة راح تنظر في هذا المقترح طبعا ومدى موائمته للمخططات الهيكلية والتفصيلية أيضا.
0: هي بس كلمني عن الغرامات والسجن لهذه النقطة تحديدا إذا ذكرت في القانون.
2: تكلمت نعم هي في المادة اللي ذكرها في القانون اللي هي بيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر طبعا وما تزيد عن 6 أشهر، والغرامة تكون متفاوتة على حسب نوع التعدي من 500 إلى 5000 ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
0: طيب أنا عندي سؤال على هذا الموضوع بشكل سريع قبل ما أنتقل لمحور آخر، كيف ممكن تفرقوا مع المخالف نفسه المتعمد والمواطن اللي مثلا بنى أو استثمر بناء على معلومات أو حتى ممكن يكون عنده تصريح قديم؟
2: نعم، إحنا لما نتكلم عن المخططات هذه، مخططات تفصيلية كونها هي في التنفيذ، طبعا المخططات التفصيلية هذه يتم مشاركتها على مستوى واسع مع أبناء المجتمع ومع المحافظات ومع الجهات كلها من بداية إعداد هذا المخطط إلى الانتهاء منه هذا المخطط، فيتم مشاركته ويتم إعلانه للعامة. بالنسبة للتمييز بين المتعمد أو غير المتعمد هذا، طبعا القوانين عادة ما تدخل في النوايا، نوايا الأشخاص، هل هذا الإنسان متعمد أو كذا، القوانين تحكم على الظاهر
0: صحيح
2: وعلى المعطيات اللي عندك يعني، وفي الوزارة هي اللي راح تقيم عاد على المعطيات اللي لاحظتها على أرض الواقع.
0: نعم. طيب في نقطة مهمة وأساسية لازم أسألك يا أستاذ يعرب، لأن أنت تحدثت عن هذا القانون اللي الناس لازم تعرف بالأساس أنه يهدف إلى ما يتعلق بتصميم المدن. اليوم هذا القانون من خلال مواد القانون فعليا كيف راح يساهم في حل مشكلة الزحام، ضعف الخدمات، وكذلك الاختناقات العمرانية اللي الناس تعاني منها فعلا بشكل يومي؟
2: جميل. لما نتحدث عن هذه المشاكل، احنا لما نتحدث عن المخططات هيكلية او تفصيلية نتحدث عن دراسة شاملة للمنطقة الجغرافية اللي يشملها هذا المخطط. نتحدث عن اللي هي عمل آليات للنقل، كونشتي تكلمت عن اللي هو الاختناق المروري اللي يحصل، فتضع الحلول هذه المخططات الهيكلية، وهذه الحلول يتم تنفيذها على أرض الواقع. فاحنا اليوم مثلا معنا المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى، تم تدشين هذا المخطط خلاص.
0: نعم.
2: من قبل صاحب السمو السيد بالعرب، وفي تم تشكيل فريق أيضا لتنفيذ

0: بإذن الله تعالى راح تخف بشكل كبير، خصوصا إذا حققنا فعلا اللي هي لا مركزية أولا، وإذا حققنا كذلك اللي هي وراح نحققها بإذن الله اللي هي المخرجات المخططات الهيكلية.
1: شكرا لك سادي، يعرب وكل عام وانت طيب إن شاء الله.
0: بارك الله فيك وانت بخير، شكرا جزيلا.
1: شكرا لمساعد مدير مشروع قانون التخطيط العمراني بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني الأستاذ يعرب بن عبد الله الفارسي.
2: كل الأسئلة
3: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل. كل الأسئلة
3: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة

0: يا أهلا فيكم مستمعين، متواصلين في كل الأسئلة. هل صحيح موضوع الارتفاع وإن كان محدود في بعض الأسعار الخاصة بالسلع والمواشي نتيجة لارتفاع كذلك تكاليف الشحن والتأمين وإحنا على أبواب العيد؟ كل الأسئلة بطرحها للمتحدث الرسمي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية موارد المياه الأستاذ مسعود بن سليمان العزري. مساك الله بالخير وحياك الله معنا في إذاعة هلأفهم.
1: مساء النور خلود، وأهلا وسهلا بالمستمعين الكرام.
0: حياك الله. يا أهلا فيك أستاذ مسعود. مبدئيا الوزارة كيف واقفة على الوضع ومقيمة يعني توفر السلع والمواشي في الأسواق بشكل عام؟
1: شكرا جزيلا. طبعا وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تولي كل اهتمامها لتوفير كل السلع سواء زراعية أو الحيوانية، وخصوصا في طوال العام بطبيعة الحال، وفي خصوصا في مواسم الأعياد كموسم عيد الأضحى المبارك الذي يعني العمانيون يعني يضحون فيه، وبالتالي يعني لابد من توفر أعداد كافية من الماشية سواء من المنتجات المحلية أو من الاستيراد من الخارج. اليوم معنا خلود يعني بفضل الله وصل من الخارج ما يقارب 316 ألف رأس، منها 297 ألف من الأغنام والماعز و16 ألف رأس من الأبقار. يتوقع إن شاء الله تعالى خلال اليوم وغدا أن تصل أيضا قرابة 30 ألف رأس من الصنفين بعون الله تعالى. فيما يتعلق بالخضروات والفواكه كان هناك يعني عدة تصاريح من الوزارة، أكثر من 20 ألف طن حتى اليوم تم استقبالها منذ بداية الشهر الحالي في سوق سلام السوق المركزي. بالأمس فقط يعني تم أو أول أمس بالأحرى تم التصريح لدخول 120 شاحنة محملة بالخضروات والفواكه. الموسم الحالي يعني تعلمون الصيف دخل، وبالتالي نوعا ما المنتج المحلي يعني بدأ في الانحسار. الأشهر الماضية بفضل الله كان هناك يعني وفرة في الانتاج المحلي من الخضروات خصوصا. اليوم نحن خلود نقف على ما نسبته 79% من الخضروات ننتجها محليا، كذلك 26% من الفواكه،

0: يتعلق باللحوم الحمراء ينتج 46%، اللحوم البيضاء 26%، كذلك في الأسماك يعني بفضل الله حب الله هذا البلد ثروة عظيمة ننتج 146% ما يفوق استهلاكنا. الأسواق في متابعة مستمرة بالتنسيق مع شركائنا بهيئة حماية المستهلك، كذلك البلديات الإقليمية، كذلك وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وزارة النقل والاتصالات أيضا لتسهيل ما يمكن تسهيله في الجانب اللوجستي. فالحمد لله يعني اليوم الأسواق يعني تشهد وفرة في المعروض.
1: نعم.
0: وبإذن الله يعني المستهلكين والمتسوقين يجدون ما يطلبونه إن شاء الله تعالى.
1: جميل. وفرة المعروض هذا أستاذ مسعود، هل معناته أن ما راح نشوف ارتفاع في الأسعار والتحجج بمسألة التأمين والتكاليف الشحن وغيرها؟
0: خلود لمسنا في الفترة الماضية ارتفاع طفيف في بعض خصوصا بعض المنتجات التي فعلا تأثرت بما ذكرتيه من أسباب النقل سواء النقل اللوجستي سواء التأمين الشحن. اليوم الكثير من النقل يعني تعطل كما تعلمون، هناك الطرق البديلة اللي هي الشحن البري أغلبه، أيضا هناك منافسة من كثير من الدول. على سبيل المثال في الثروة الحيوانية الدول لم
1: تكن
0: تستورد من الصومال، مصر على سبيل المثال لم تكن تستورد ماشية في هذه المواسم، وبالتالي هذا خلق منافسة. في شهر إبريل الحالي كانت هناك أمطار غزيرة في
1: صوتك يقطع مسعود، صوتك يقطع للأسف، ما يعني ما قادر أسمعك بوضوح. طيب كمل كمل.
0: نعم، في شهر إبريل الماضي كان هناك أمطار غزيرة في الدولة التي نستورد منها أغلب الثروة الحيوانية
1: اللي هي؟
0: هذا أثر كذلك على الصومال، أثر على يعني وصول هذه الأغنام إلى الموانئ والمحاجر هناك لي يعني لتصديرها. هذا كلها عوامل مهمة أثرت حقيقة على توفرها في البداية، ولكن الحمد لله الآن متوفرة. هناك متابعة للأسعار، أي أسعار غير مبررة يتم التعامل معها عن طريق الجهات المختصة كحماية المستهلك.
1: طيب جميل. نسبة الارتفاع اللي خلنا نقول أستاذ مسعود مقبولة نتيجة لكل هذه الظروف كم يعني؟ أنت تتكلم عن وفرة في المعروض في مواشي، وبالتالي هذا هو الأهم الآن. كم مثلا يعني ممكن نقول أنه مقبول مسألة الارتفاع؟
0: يعني حقيقة لا أستطيع تحديد نسبة لأنه هذا ليس من اختصاصنا كوزارة، لكن ما أقوله أنه حماية المستهلك بالذات تتابع هذا الأمر وتعطي متى ما كان هناك مبررات قوية للموردين والتجار وغيرهم ما يمكن يعني رفعه. لكن لا أبدا يعني مثل ما قلت هناك وفرة فعلا في المعروض سواء من الخضروات أو من الفواكه، أشرنا لها للأرقام، الأرقام موجودة، كذلك من الأغنام والأبقار. الحمد لله اليوم الأسواق يعني موجودة فيها، وعلى فكرة يعني هي تصل مباشرة من المورد للسوق. يعني حاولنا أيضا قدر الإمكان نقلل الوسطاء، هنا أيضا وجود الوسطاء يرفع السعر، فهي مباشرة من الموردين لسوق سلال ومن سوق سلال لباقي المحافظات عن طريق أيضا الناقلين الذين ينقلون لي أسواق المحافظات المختلفة والولايات المختلفة.
1: يعني هو مع الأسف مع التأكيد على هذه المسألة مع الوفرة مع لكن لازم موضوع ارتفاع الأسعار هذا لازم يكون موجود، وبالتالي نحن يعني نبقى أيضا نوصل للناس الفكرة الأساسية أنه أحيانا أنت ممكن يتم استغلالك، وأحيانا هذه مسألة طبيعية مع الظروف اللي اتفضلت وذكرتها. طيب أستاذ مسعود، يعني بنتجاوز هذه النقطة بما أنها مش من ضمن اختصاصاتكم، خليني أسألك عن المحاجر البيطرية اللي أيضا هي تعتبر خط الدفاع الأول. لما نتكلم عن وجود الآلاف من الماشية أو طبعا الأبقار في هذه المحاجر، يعني شوية خلي الناس يفهموا بالضبط إحنا نتكلم عن أي إجراء تقوموا فيه.
0: ممتاز. أشرتي خلود، الحجر البيطري هو خط الدفاع الأول لا شك. اليوم يعني الماشية تأتي تقريبا من دول عديدة حقيقة، نحن يعني أتحنا المجال، وأيضا نطلب من الموردين والشركات المستوردة يعني أن تتقدم، وهناك المجال مفتوح للاستيراد هذه الماشية. طبعا الحجر البيطري أول ما تصل الشحنة يتم أخذ عينات منها، فحصها للتأكد من خلوها من الأمراض البيطرية والحجرية، كذلك يتم حجرها. كان الحقيقة الحجر على الأقل 7 أيام، رغبة منا في تسهيل وصول هذه المواشي إلى الأسواق. كذلك يعني الوزارة ارتأت أن تنزل عدد أيام الحجر إلى 3 أيام فقط، وهي وفق قانون الحجر البيطري. طبعا الهدف من الحجر تأكد من هذه الماشية خلوها من الأمراض الوبائية، الأمراض المشتركة، الأمراض العابرة للحدود التي طبعا تؤثر على صحة الإنسان وتؤثر على الثروة الحيوانية كذلك الموجودة في البلد. وطبعا هم يطبقون تقييم مخاطر، تطبيق إجراءات أيضا محجرية على كل الإرساليات، سواء التي ترد أو حتى التي تصدر للدول الأخرى. وهذا يتم طبعا في المنافذ البرية والبحرية والجوية كذلك. وطبعا هناك يعني بروتوكولات معتمدة، قوانين معتمدة، وطبعا أيضا يتم متابعة توصيات المنظمات العالمية ذات الصلة لطبعا للحفاظ على هذه الثروة الحيوانية والحفاظ بطبيعة الحال على صحة الإنسان. في خلال هذه الفترة لأننا نستقبل أيضا كميات كبيرة خلود، تم رفع جاهزية المحاجر، توفير الطواقم البيطرية المناسبة في أقسام الحجر، وسلامة الغذاء كذلك. تعمل هذه على مدار الساعة في كافة المنافذ. كذلك وزارة البلديات أيضا توفر الأطباء البيطريين في المسالخ كذلك. هذا فقط للتأكد أن هذه الحيوانات يعني سليمة وخالية، وهذا ينطبق حتى على الجانب الزراعي. نعم. كذلك.
1: طيب أستاذ مسعود، ما في دول معينة يعني تم إيقاف الاستيراد منها لأي أسباب، مثلا ممكن متعلقة بأمراض معينة أو شكوك في مثلا أشياء وبائية، ما أعرف، فهمتني؟
0: نعم وخلود هذه طبعا إجراءات مستمرة، وهناك يعني طبعا مرسوم سلطاني رقم 45/2004 واللائحة التنفيذية بقرار وزاري رقم 107/2008 وجميع القرارات الوزارية. أي دولة يثبت فيها يعني مرض عابر للحدود يتم إيقاف التصدير منها. هناك قرارات تصدر بين الحين والأخرى لمنع استيراد من تلك الدولة من دولة ما. مؤخرا يعني لم يتم، لكن هناك سواء في الثروة الحيوانية سواء حتى الثروة الزراعية أو حتى اللحوم البيضاء كذلك يعني الدواجن وما شابه. ففي حال اشتباه في الإصابة بأي مرض معدي في دولة ما، يتم طبعا يعني منع حتى زوال أسباب الحظر، حظر الاستيراد من تلك الدولة.
1: بس في الفترة الحالية ما في على حسب المتابعات؟
0: لا طبعا، يعني هناك متابعة مستمرة للمنظمات ذات الصلة، وأي شيء يصدر منها مباشرة يتم تطبيقه. نعم. لدينا.
1: ذكرت لي نقطة وايد مهمة بغيت أفهمها أكثر منك، أنه أنت قلت اشتغلتوا على موضوع أنكم تقللوا دور الوسطاء في سلاسل التوريد على أساس أنه توصل مباشرة للأسواق، والناس بالتالي تكون المسألة عليهم سهلة. في السابق لما كانوا الوسطاء موجودين، هل معناته الأسعار كانت أغلى؟
0: شيء طبيعي خلود، لأنه الآن الوسيط يأخذ نسبة معينة من هذا السعر. لذلك نحن لجأنا لذلك، يعني حاولنا قدر الإمكان تشجيع العمانيين، الشباب خصوصا العمانيين، للدخول في هذه التجارة، خصوصا تجارة الخضروات والفواكه الحيوانات. اليوم تلاحظي أنه نفس الشركات اللي تستورد هي لديها أماكن البيع المباشر، يعني أصبح لا يوجد الوسطاء الكثيرين الذين يعني يأخذون من الشركة المستوردة على سبيل المثال ثم يذهبون بها إلى أماكن أخرى لعرضها عند تجار معينين. هذا تم يعني تقليله قدر الإمكان. تشجيع التجار على الاستيراد المباشر، تشجيعهم أيضا على البيع مباشرة للتجار الموجودين سواء في سوق سلال أو في المحافظات كذلك.
1: نعم، أنا أختم هذا اللقاء أستاذ مسعود برسالتك للمستهلك فيما يتعلق بالسلع والمواشي، شو حاب تقول لهم؟
0: طبعا خلود، يعني ثقافة الهدر الغذائي جدا مهمة، يعني أتمنى يعني أنه هناك توفر مثل ما أشرت، ولكن أيضا مهم جدا أن يعني نأخذ ما نحتاج سواء من الخضرات والفواكه أو من المواشي كذلك، يعني هذا يعني شيء مهم نسعى له جميعا لتقليل من الهدر الغذاء لنسب يعني منخفضة جدا بعون الله تعالى. هناك نسب معينة حاليا يعني نتابعها بالنسبة للغذاء المهدر والغذاء الفاقد سواء من باب المزرعة أو حتى في السوق أو حتى عند المستهلك النهائي.
1: في رقم عندكم عن هذه؟
0: يعني مثلا أعطيت مثال سوق سلال، عندما كان قبل افتتاح سوق سلال كانت النسبة تقدر في الخضروات والفواكه ب 35%، هناك فاقد حقيقة في السوق في الخضروات والفواكه التي تصل للسوق لعدة اعتبارات. اليوم في سوق سلال النسبة هذه حتى أقل من 5% خلود. هناك دراسة الآن تقوم بها الوزارة بالتعاون مع جامعة نزوة، دراسة شاملة لموضوع الفاقد والمهدر، نأمل أن يعني هذه الدراسة وهذه الاستراتيجية حتى التي نعمل عليها حاليا أن تعطينا نسب حقيقية للفاقد والمهدر بعون الله تعالى.
1: بعون الله. شكرا لك أستاذ مسعود، وشكر أيضا لجهودكم في الوزارة، بارك الله فيك.
0: شكرا خلود، وشكرا للمستمعين الكرام، وكل عام والجميع بخير. وبس أحب يعني أيضا أهني جميع الكوادر العاملة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية والموارد المياه، خصوصا أولئك العاملين في المحاجر سواء البيطرية أو الزراعية أو حتى كوادر سلامة الغذاء، الذين يسهرون حقيقة يعني ليل نهار للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية التي سواء تنتج في هذا البلد أو تستورد وتصل لهذا البلد ليتم استهلاكها.
1: وانت طيب. شكرا لمسعود بن سليمان العزري المتحدث الرسمي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة. احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فورا عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام.
4: عروض الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
2: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
5: الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع فرص تدفق السحب على محافظة ظفار قد تؤدي إلى هطول أمطار متفرقة على المناطق الساحلية. احتمال تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وفرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وأجزاء من سواحل بحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
3: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام. مسقط على 102.7
6: هلا أفهم
3: مزاجك بالعربي.

0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: باقي ساعتين على برنامج هلا كافيه. هلا
2: كافيه. حياكم في المكان اللي يعرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: هل تحتاج إلى تمويل شخصي؟ تجاوز المعاملات الورقية وتجاوز زيارة الفرع. إذا كنت عمانياً

0: الرقمي بالكامل، تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد يرجى زيارة bankmaskat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. سجل في نظام الدعم الوطني واختر شل عمان كمزود للخدمة لتكون أحد الرابحين.
1: كل الأسئلة. كل
2: الأسئلة. ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
3: كل الأسئلة على هل أف أم.
4: كل الأسئلة.

0: يا أهلا فيكم مستمعين الكرام. هذه المرة بنطرح الأسئلة حول القيمة الطبية لنجاح مستشفى النهضة في إجراء لجراحة متقدمة بالمنظار لاستئصال ورم سرطاني معقد، وأطرح كل الأسئلة على استشارية أولى أنف وأذن وحنجرة ورئيسة قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى النهضة دكتورة جنان بنت أحمد العبدواني. مساء الخير دكتورة وحياك الله معنا في إذاعة هلا فم.
1: مساء النور أستاذ خلود، كيف حالكم؟ عساكم بخير إن شاء الله.
0: الله يعطيك العافية دكتورة. في البداية طبعا مبارك لكم هذا الإنجاز والإجراء الطبي في مستشفى النهضة، ودعينا شوية في تفاصيل هذا الموضوع.
1: تفضلي أختي. الله يبارك فيكم، شكرا.
0: يعني خبرينا شوية أكثر عن تفاصيل الحالة من أول ما وصلت لكم لين أجريتوا العملية وأعلنتوا عنها.
1: طيب، هي طبعا الحالة يعني كانت لمريضة في مقتبل العمر، يعني تعرضت لنقص النظر، فتوجهت إلى أحد المستشفيات المرجعية لمعرفة السبب. وفي البداية يعني كان متوقع أن السبب مثل التهاب في العين أو شيء من هذا القبيل، لكن لأنه كان استمرار في نقص النظر فتم عمل الأشعة المقطعية وبين أنه لديها هذا الورم، فتم تحويلها، تم أخذ عينة أو خزعة، والخزعة طلع أنه هو نوع من أنواع الأورام الخبيثة، فتم تحويلها إلى قسم الأنف والأذن والحنجرة معانا في الجيوب الأنفية، عمليات الجيوب الأنفية وقسم عملية الأورام أيضا. فهنا قابلنا المريضة وناقشنا معها الحالة، وطبعا مررنا خلال الأشعة المقطعية والأشعة المغناطيسية، وبعدين قررنا إجراء العملية لها.
0: نعم، هذه أول مرة تقابلوا حالة بهذا التفصيل، ولا مرت عليكم حالات شبيهة فيها دكتورة؟
1: يعني هي كأورام، طبعا الأورام الجيوب الأنفية مش منتشرة كثيرة، يعني أنه الأورام الحميدة موجودة كثير ونعملها بصفة دائمة ومستمرة. الأورام الخبيثة أيضا نعملها في عمان بصفة عامة، لكن يعني ورم بهذا الكبر ويعني واصل إلى محجر العين أو خلف العين وواصل إلى قاع الجمجمة، تعتبر يعني أول مرة تمر علينا.
0: نعم، لما شفتوا الحالة وشخصتوها ودرستوها دكتورة وقررتوا أنكم تعملوا هذه العملية، شو الهاجس اللي كان عند الفريق الطبي وأنتوا داخلين على هذه الجراحة؟ يعني بشو كنتوا تفكروا؟
1: يعني هو طبعا التحدي الأكبر بالنسبة لنا كان أن نحقق توازن بين أن الاستئصال الآمن والفعال للورم مع المحافظة على الوظائف الحيوية للمريضة، خاصة النظر. يعني كان عندنا أمل أن النظر يتحسن في العين وحركة العين أيضا، وظائف الدماغ طبعا كون أنه هو كان واصل إلى الغدة النخامية أيضا، فهذه المناطق جدا دقيقة وأي تدخل فيها يحتاج إلى تخطيط عالي وتعاون بين تخصصات متعددة عشان نحصل نتيجة يعني أفضل للمريضة. نعم، وهذا اللي يعني عملنا الحمد لله.
0: طيب، استخدمتوا المنظار في هذه الحالة وكان هو هذا الخيار المتوفر الوحيد دكتورة، ولا كان عندكم خيارات أخرى واتجهتوا للمنظار أنتوا؟
1: لا طبعا هو في خيارات أخرى، اللي هو الفتح الخارجي، اللي هو كان زمان أكثر هذه العمليات تتم عن طريق الفتح، يعني عن طريق يعني أنه جزء من الجلد يتم قصه ويكون طبعا يعطي نجوب للمريض يعني، لكن القرار كان أنه قدر الإمكان نتجنب الفتح الخارجي على أساس أنه يكون أفضل للمريضة، فتم التوجه إلى المنظار عن طريق الأنف يعني كإجراء أساسي، مع أخذ الموافقة من المريضة أنه في حال أثناء العملية مثلا حسينا أنه في ضرورة للفتح الخارجي سيتم هذا، لكن الحمد لله ما احتجنا إلى هذا الشيء.
0: نعم، جميل. طيب دكتورة، بديتوا العملية، جهزتوا الفريق في البداية، يعني كلميني شوية أكثر عن الجراحة، المدة اللي خذت معاكم، وأيضا تكامل الفريق اللي كان موجود.
1: أكيد طبعا هي مثل ما ذكرت، لأن العين الورم كان متجه إلى العين ومحجر العين، فكان ضروري وجود أطباء العيون، أطباء محجر العين بالأخص، فكان معانا الدكتور سيد من قسم العيون، وأيضا لأنه الورم واصل إلى قاع الجمجمة والغدة النخامية فكان ضروري تواجد الدكتور من قسم جراحة الأعصاب من مديرية خولة، وتفضل دكتور قاسم الهنائي كان موجود معانا من البداية العملية، في حيث أنه في حالة أنه احتجنا تدخل من أي منهم يعني يكونوا متواجدين. تقريبا مدة العملية حوالي كانت تقريبا 4 ساعات. بدأناها طبعا عن طريق المنظار, أيضا بوجود أطباء الأورام, بحيث أنه فكرة وجود أطباء الأورام على أساس أنه في حالة أنه احتجنا لتدخل خارجي كانوا متواجدين. طبعا أطباء الأورام هم من معانا من الأنف والأذن والحنجرة, تخصصهم الأورام السرطانية, معانا دكتور فهد ودكتور فيصل, فتواجدهم كان يعني جميل, بحيث أنه نكون مطمنين أن احنا نحصل النتيجة الأفضل للمريض.
0: جميل. أنت ذكرتي نقطة أيضا محورية وأساسية ومهمة, أنه هذه التقنية ساعدت على المحافظة على الشكل الجمالي للمريض وجنبته الندبات الخارجية. وضحي أكثر.
1: أيوة طبعا, يعني كون أنه المنظار يعطينا طبعا هذه الناحية الجمالية, بس هي مش الشيء الأساسي يعني. طبعا هذا شيء نخليه في بالنا, لكن هو أيضا هو يقلل من حجم التدخل الجراحي, ويقلل من الألم بعد العملية, ويخفض من احتمالية فقدان الدم, ويقلل الحاجة إلى يعني لفتحات كبيرة تحتاج إلى التئام لفترة أطول, وهذا يساعد المريض على التعافي بشكل أسرع والعودة إلى الحركة والتغذية ومتابعة تأهيلية في وقت أقصر, خاصة أن مثل ما نعرف أن الأورام السرطانية يحتاج لها في الأغلب إلى علاجات بعد الجراحة, اللي هي مثل العلاجات الكيماوية أو العلاجات الأشعاعية يعني.
0: نعم. طيب أخيرا دكتورة, المريض ذكرت أنه حالتها مستقرة وتخضع حاليا للمتابعة الطبية والتأهيلية, غالبا مثل هذه الحالات شو الخطوات اللي تتلي العملية, شو اللي يصير؟
1: طبعا يعني الورم اللي تم استئصاله يرسل الى المختبرات لفحصه للتاكد من نوعيه الورم, وطبعا هو كون انه هو ورم سرطاني, فالخطوه اللي بعد كذا هو مناقشه الحاله في مع اطباء علاج الاورام السرطانيه عن طريق يعني اللي هي العلاج الكيماوي والاشعاعي, بحيث انه يتم تكميل هذا العلاج للمريضة للوصول إلى أو لتقليل احتمالية رجوع الورم في المستقبل, وبالتالي إطالة العمر الحياتي للمريضة.
0: نعم. شكرا للدكتورة جنان بنت أحمد العبدواني, استشارية أولى أنف وأذن وحنجرة ورئيسة قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى النهضة.
2: كل الأسئلة, كل الأسئلة, كل الأسئلة, كل الأسئلة على هلأ أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن، يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
3: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
4: أخبار الشرق الأوسط.
5: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن تقدم أحرز في التفاوض مع إيران يشمل فتح مضيق هرمز، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يشير إلى احتمال صدور إعلان بشأن اتفاق لإنهاء الحرب خلال ساعات.
6: لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، لقد كان الرئيس ترامب واضحا بهذا الشأن. هناك احتمال أن يسمع العالم أخبارا جيدة خلال الساعات المقبلة، خاصة بشأن مضيق هرمز وعملية التفاوض.
5: وكالة تسنيم الإيرانية شبه رسمية تقول إن عدد السفن العابرة في مضيق هرمز سيعود إلى مستواه ما قبل الحرب في غضون 30 يوما، وفق مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مع بقاء المضيق تحت السيطرة الإيرانية. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يؤكد أن طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وأن الملف النووي الإيراني ليس جزءا من الاتفاق المبدئي مع الولايات المتحدة. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يعرب عن أمله في أن تستضيف بلاده الجولة القادمة من محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: غارات إسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن سقوط 4 قتلى على الأقل في شمال ووسط القطاع. أحد سكان القطاع
7: بلغ الجيش الإسرائيلي أنه في إخلاء للمربع، حددش الدار اللي هتنقصف. بعد ساعة ونص تم خصف الدار. بعد ما خصف الدار بلغنا أنه دار علاء الدين اللي هتنقصف.
5: استمرار الغارات الإسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يقول إنه دمر نفقا تابعا لحزب الله، بينما كشف الحزب عن استهداف آليات وتجمعات تابعة للجيش الإسرائيلي في الجنوب. كان معكم وليد قنديل،
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
8: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
4: كل الأسئلة على هلا أف أم.
9: كل الأسئلة.

0: حياكم الله متابعينا الكرام. مع الاقتراب الأكبر من الإعلان بشكل رسمي عن إنهاء وانتهاء الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وفتح مضيق هرمز وعودته بشكل طبيعي، هل هناك توقعات لقيمة برميل النفط وما يتعلق أيضا بعودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي؟ أسئلة أخرى أيضا أطرحها على الخبير في أسواق الطاقة وهو مدير عام سابق لتسويق النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن الأستاذ علي بن عبد الله ريامي. مساك الله بالخير وحياك الله معنا في إذاعة هلا إف إم.
1: حياكم الله ومساكم الله بالخير وشكرا على الاستضافة.
0: حياك الله أستاذ علي، من متابعاتك الحثيثة لهذا الموضوع ومع القرب للتوصل إلى اتفاق، كيف شايف الأوضاع في الأسواق؟
1: الحقيقة يعني هناك أمل بالتوصل إلى اتفاق مثل ما سمعنا وأيضا قرأنا من خلال المتابعات المستمرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأيضا وزير خارجية أمريكا، ولكن المسائل يعني ما زالت فيها نوع من الضبابية إلى أن يتم التوقيع بشكل رسمي على مسودة التفاهم، ولكن إلى الآن الوضع يعني ماشي على أساس أنه التوصل إلى إلى إلى اتفاق، وهذا ما نتمناه. فيما يتعلق بموضوع الأسعار، طبعا شاهدنا اليوم انخفاض في الأسعار وذلك نتيجة لهذا التوقع اللي المفروض انه خلال الايام او الساعات القادمة يتم في التوقيع على مذكرة تفاهم بين امريكا وايران، فانخفضت الاسعار تقريبا في حدود 6% بالنسبة للبرنت، وحتى نفط عمان اليوم انخفض تقريبا في حدود 5 دولارات، وبالتالي اعتقد انه اذا استمر الوضع على ما هو عليه في الوقت الحاضر والتوقعات بالتوصل الى اتفاق، فنتوقع خلال الايام القادمة بان نرى بان الاسعار سوف تنخفض اكثر، ولكن بوتيرة يعني محدودة، ولا نتوقع ان تنخفض الاسعار بشكل دراماتيكي او بشكل كبير، ولكن الموضوع سوف يأخذ فترة من الزمن إلى أن يتم تسوية الخلاف بشكل كامل وأيضا عودة الحياة الطبيعية في المنطقة. إلى الآن ليس هناك أي احتمالات العودة إلى الوضع الطبيعي اللي هو قبل الحرب بشكل سريع، ولكن الموضوع سوف يأخذ فترة من الزمن إلى أن تنتهي هذه المشكلة، وأيضا فتح مضيق هرمز والانتهاء من مرور كل السفن من وإلى المضيق، وأيضا إعادة الإنتاج بالنسبة للدول التي تضررت كثيرا مثل العراق والكويت والمملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج التي تضررت من خلال إغلاق مضيق هرمز وأدى ذلك إلى تخفيض الإنتاج في هذه الدول. المسألة محتاجة إلى وقت قليلا إلى أن يتم يعني تحديد أو معرفة إلى أي مدى ممكن أن تصل انخفاض هذه الأسعار في أي مستويات ممكن أن نقف.
0: يعني ما في أي حتى توقعات أو قراءة مبدئية أنه كم ممكن يكون السعر أو كم ممكن ينزل أستاذ علي السعر تقريبا؟
1: لا، الحقيقة أنا أتوقع والتوقعات معظم المحللين يتوقعون أن تستمر يعني الأسعار في 85 إلى 90 دولار، مع يعني وجود اتفاق حقيقي بين الطرفين، الطرف الإيراني والطرف الأمريكي، ولكن مسألة فقط وجود تفهمات وعدم وجود اتفاق يعني نهائي لوقف إطلاق النار أو لوقف الحرب وعودة الحياة إلى طبيعتها قبل الحرب، فبالتالي الأسعار سوف تبقى في حدود 95 و90 دولار، وإذا في يعني اتفاق حقيقي يمكن أن تنخفض الأسعار إلى في حدود 85 دولار أو 80 دولار تقريبا إلى نهاية هذا العام، ولكن مثل ما أنا قلت إن هناك عوامل يعني أخرى تؤثر على أسعار النفط، ليس فقط مسألة مضيق هرمز وتوقف الحرب، ولكن هناك يعني عودة هذا الإنتاج مرة أخرى، طبعا في دول من الدول الخليجية الكبيرة المنتجة للنفط تأثرت من خلال إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي عودة هذا الإنتاج يحتاج إلى وقت، والانتهاء من أزمة مضيق هرمز والسفن العالقة في المضيق يحتاج إلى وقت. فالمسألة يعني يحتاج إلى الكثير من الهدوء ومعرفة إلى أي مدى ممكن أن تصل هذه الحلول في الشهور القادمة. إذا كان الحلول سريعة ومباشرة ممكن أن تنخفض الأسعار بشكل أسرع، ولكن في الوقت الحاضر الرؤية كلها تتجه إلى أن هذه الأمور سوف تستمر إلى نهاية هذا العام أو حتى بداية الربع الأول من العام القادم.
0: نعم، ماذا أيضا عن نظرتك أو تحليلك لما يتعلق بآسيا تحديدا اللي تعتمد بقوة على الخام الخليجي؟ يعني هل ممكن نشوف في تغير في استراتيجيات الشراء الفوري والتعاقدات الآجلة، ولا الأمور بتظل مثل ما هي؟
1: لا يعني أنا أيضا نفس الشيء أعتقد أنه الوضع سوف لن يستمر كما هو في الفترات القادمة، وهي الدول الأسيوية بالفعل تضررت كثيرا بإغلاق مضيق هرمز، وأيضا آثار الحرب كانت واضحة بالنسبة للدول الأسيوية، والتي لجأت بعض هذه الدول وبشكل مكثف إلى شراء النفط أو تعويض النقص عندها بشراء النفط من الدول الأخرى أو الدول المنتجة الأخرى. وأعتقد أنه سوف تستمر هذه الدول الأسيوية في شراء هذا النفط من خلال هذه الدول التي يعني أصبحت الآن دخلت في يعني شبه منافسة مع الدول الخليجية وخصوصا الدول التي تضررت. فالمسألة كلها مرتبطة بأمن الطاقة لهذه الدول المستخدمة للنفط، ولما تتضرر الأمن الطاقة لديها سوف تلجأ إلى يعني أساليب أو وسائل أخرى، إذا كانت وسائل داخلية من خلال الاعتماد أكثر على الطاقة النظيفة، أو إنه الاتجاه إلى شراء الطاقة من الدول الأخرى التي لم تتضرر. وفي هذه الحالة نحن نتكلم عن أسواق جديدة فتحت خلال هذه الأزمة، مثل الأسواق الأمريكية، أسواق من كندا وأيضا من البرازيل وغرب أفريقيا. فكل هذه الدول أصبحت يعني لديها يعني قسم من القيمة السوقية في دول آسيا، وبالتالي يعني الوضع سوف يكون مختلف بعد الحرب. أعتقد أنه لدى الدول الخليجية المنتجة للنفط الكثير من العمل لكي تستطيع أن ترجع مثل ما كانت قبل الحرب.
0: نعم، أستاذ علي سؤالي الأخير، هل يعني أنه أي اتفاق أمريكي إيراني سيعني بالضرورة أنه هناك رفع تدريجي أو حتى كامل للعقوبات عن صادرات النفط الإيرانية؟
1: وهذا جزء أو هذه نقطة من نقاط المطروحة في الاتفاقية، فبالتالي إذا كان هناك أي اتفاق أو مذكرة تفاهم ومن ضمن مطالب إيران هو طبعا السماح لها بتصدير النفط، وأيضا رفع الحظر على الموانع الإيرانية والتي يعني أدت إلى ضرر كبير في الاقتصاد الإيراني، وهذا من ضمن المطالب. فإذا كانت إيران تنتج تقريبا في حدود 3.5 مليون برميل، فهي تصدر تقريبا في حدود 1,700,000 برميل، وهذه الكمية كلها تضررت في الوقت الحاضر، ولكن مع عودة أو مع اتفاق حول مسألة النقاط العشرة ولا الـ14 الأساسية، فبالتالي سوف يسمح لإيران أن تبدأ بالتصدير مرة أخرى، فهذه الكمية سوف تعود إلى الأسواق في الأيام القادمة إذا توصلوا إلى اتفاق وتم التوقيع على الاتفاق. أنا ما راح يعني أتكلم كثير على موضوع الاتفاق، لأن يعني عدم وجود توقيع لدى الدولتين، فبالتالي كل شيء وارد في الوقت الحاضر. التصعيد ممكن أن يحدث في أي وقت. تغيير المفاهيم وتغيير الأفكار ممكن أن تحدث في أي وقت. فبالتالي هي يعني هي خطوة للأمام، ولكن إلى أن يتم التوقيع فبالتالي يعني أتوقع أنه يعني ممكن حدوث أي تغيير في أي وقت.
0: شكرا للخبير في أسواق الطاقة الأستاذ علي بن عبد الله الريامي.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هلأ أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: المادة 33 من قانون العمل: يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب، جاز للعامل إثبات

0: مساء الخير مستمعينا. جهود وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في جنوب الشرقية وتحديدا ولاية صور هو محور الأسئلة اللي بطرحها على المهندس منير العلوي وهو مدير دائرة الطرق بمحافظة جنوب الشرقية. مساك الله بالخير باش مهندس.
1: مساك الله بنور العافية أختي خلود، حياك الله.
0: الله يحييك باش مهندس. نتكلم عن مسألة تعزيز منظومة الطرق في القرى اللي تتبع ولاية صور بشكل عام، ضعني في تفاصيل هذه المسألة.
1: حياك الله خلود. طبعا خلود، احنا في الدائره من ضمن الاختصاصات العمل اللي هي متابعه وتقييم اوضاع طرق المحافظه، جميع طرق المحافظه التي تقع ضمن اختصاص الوزاره. وطبعا هذا التقييم يتم بشكل دوري، ويتم التكثيف في المعاينه والرصد بعد اي حاله جويه وامطار. تتم معاينه تكون يعني اكثر دقه، تفاصيل اكثر، ملاحظات اكثر، والتأكد إن يعني من الأضرار التي وقعت، وإذا في مواقع تحتاج إلى معالجة مسبقة اللي إحنا نسميها الصيانة الوقائية. يعني نلاحظ بعض المواقع بدأت بوادر، يعني إذا ما عملنا لها حماية أو عملنا لها أعمال خلال الأيام القادمة أو الأمطار القادمة راح تتضاعف الأضرار وتتفاقم المشكلة. فنعملها حل اللي احنا نسميه الحل الوقائي او الصيانة الوقائية، وماشيين على برنامج وروتين معين، وجالسين نشتغل يعني كل حالة على حدة او كل موقع على حدة حسب تقييم كل حالة وكل وضعها وشو الاعمال او طبيعة الاعمال اللي محتاج لهذه المنطقة تختلف عن المنطقة الاخرى، وهكذا هي الخلوط.
0: طيب باش مهندس، بس الناس تشتكي مثلا على سبيل المثال في الشارع من منطقة الفليج حتى لفت قرية واد مثلا، أعطيك أنا مثال، أنه غير صالح للاستخدام خاصة في فترات الأمطار وبعد الأمطار مباشرة، والأهالي يعانوا من زحف الطين في هذه المنطقة.
1: الأخت خلود، أنا لاحظت يمكن في كان مقطع تداوله في السوشيال ميديا.
0: نعم.
1: الطريق اللي هو من الفليج إلى ما بعد تيمة وبعدين من تيمة إلى حواجر، هذا ليس من ضمن اختصاص الوزارة طبعا. في جهة ثانية
0: يتبع وزارة النقل
1: اللي يتبع احنا وزارتنا، لا في موقع واحد متضرر.
0: لحظة بس شوي باش مهندس، احنا نقول الشوارع الرئيسية تتبع وزارة النقل، الشوارع الفرعية تتبع المحافظة ومكتب المحافظة، صح؟
1: لا في جزء من الفليج الى تيمة، هذا طبعا اللي هي يتبع المحافظة، واتوقع الاخوان يعني ما بقصر في عندهم رصد نفس الشيء معين هذه الاضرار، وعندهم برنامج صيانة. أنا ما أقدر أتحدث عنهم لأنه لهم برنامج معين ولهم خطط معينة، بس أنا على يقين أنهم هم راصدين هذه الأضرار وعندهم برنامج معين. إحنا الجزء اللي افتتحناه في 2018 اللي هي من منطقة تقريبا في جزء من تيمة إلى حواجر 6 كيلو، وبعدين عندنا تقريبا 10 أو 11 كيلو من منطقة الحواجر إلى منطقة الشبيكة في وادي بني كامل. هذه في موقع او موقعين فيهم اضرار. الموقع الرئيسي في انهيار في الطبقات اللي هي الجبليه، اللي عندنا هناك في قطعيات في منطقه جبليه، فصار في عندنا انهيار اثر على الطبقه السفليه للتربه وعمل زحزحه بطبقه الاسفلت. هذه راح نعالجها، بس احنا طلبنا يعني دراسه مفصله استعنا بشركه متخصصه في مثل هذه الاضرار، عملنا تصوير جوي، أخذنا المواقع وأخذنا هذه الجزئية الأخرى اللي تخص المحافظ. هذه هذا الشخص ثاني طبعا، هم معنيين فيه فما نقدر ندخل فيه. احنا هذا الطريق اللي أنا أكلمك عنه اللي هم 2018 تقريبا تم افتتاح 2018-2019، رصدنا في تقريبا في عدة مواقع. موقع واحد تطرغوله في الفيديو اللي كان يتداول قبل يوم أو يومين، ان شاء الله راح نعالج طبقه الرص، بس يحتاج معالجه اكبر من مجرد طبقه الرص.
0: نعم.
1: في عندنا مواقع اخرى رصدناها كذلك في الطريق هذا، على جانب الشارع، في حمايات، في عبارات، في يعني ما شاء الله في لست كبيره، وان شاء الله ماشيين عليها يعني بالتوالي
0: باذن الله. شكرا لمدير دائره الطرق بمحافظه جنوب الشرقيه المهندس منير العلوي.
2: كل الأسئلة.
3: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
1: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة.
1: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هل أف أم.
2: كل الأسئلة. الأسئلة.
3: الله يمسيكم بالخير متابعين الكرام. أكملت بعثة الحج العمانية للعام الحالي استعداداتها التنظيمية والخدمية لاستقبال الحجاج العمانيين القادمين أكيد للديار المقدسة لأداء مناسك حج هذا العام، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات اللي بالتأكيد تهدف إلى توفير أقصى درجات الراحة والرعاية لضيوف الرحمن. متابعين الكرام، من المملكة العربية السعودية أشرك معي الحوار دكتور طلال بن خليفة آل عبد السلام، وهو نائب رئيس الوفد الإداري والمالي ببعثة الحج العمانية. السلام عليكم دكتور، حياك الله معنا في إذاعة هلا إف إم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي خلود، أهلا وسهلا بكم من أرض المقدسة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق.
3: اللهم آمين. دكتور، يعني أول شيء طمنا على أوضاعكم بشكل عام وكل ما يتعلق أيضا ببعثة الحج العمانية.
4: الحمد لله وتوفيقه، نحن نبشر أخواننا في أرض السلطنة الحبيبة أن الحجاج جميعا بخير وعافية وسلامة، وقد بدأت الاستعدادات باكرا ولله الحمد والمنة. ونقدم الشكر الجزيل والعرفان الجميل لأخواننا وأشقائنا في المملكة الذين يقومون بدور محوري في راحة الحجيج، وتقدم البعثة العمانية للحج كل التسهيلات لأربعة عشر ألف حاج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكمل هذه المساعي بالتوفيق والنجاح.
3: اللهم آمين. دكتور، في الوضع الحالي يعني خبرني عن المسائل التنظيمية والخدمية والإجراء اللي تقوم فيه في الوقت الراهن وانت تكلمني الآن.
4: نعم، أنهت البعثة العمانية تجهيزات اللوجستية مبكرا استعدادا لاستقبال الحجيج، وصدرت توجيهات لأعضاء البعثة التوجه لمشعر منى قبل منتصف ليلة الأمس للتأكد من الجاهزية الكاملة للمخيم، وبدأت قوافل الحجيج للتوجه لمشعر منى هو يوم الثامن كما تعلمون، وهو يوم التروية كما يسمى كذلك. وبدأت هذه القوافل في الوصول إلى مشعر منى صباح من الصباح الباكر، ونتأكد نحن في بعدة بفرقنا الميدانية المنتشرة من راحة الحجيج واكتمال وصولهم وتحقيق مطالبهم.
3: نعم. طيب دكتور، يعني نتكلم عن مخيم منى وكل ما يتعلق فيه، مسألة التقنيات الجديدة، معايير الاستدامة فيما يتعلق يمكن بشكل أساسي بكفاءة التبريد داخل المخيم.
4: نعم، كما أشار سعادة رئيس البعثة في لقاءات صحفية، فقد تم تسقيف أكثر من 22 ألف متر في مخيم العماني بمادة الجبس، وذلك لتقليل الحرارة التي قد تصل إلى 45 درجة مئوية مع تسقيف الأجزاء المفتوحة للممرات حسب الاشتراطات المعمول بها من الجهات المختصة في المملكة. وقد أسهمت هذه في الاحتفاظ ببرودة المكيفات، ونحن الآن في عز الظهيرة هنا في المملكة، وهذا يساعد بلا شك على تخفيف درجات الحرارة العالية مما يسهم في راحة الحجيج وأداء مناسكهم بكل راحة ويسر وسهولة. كما قامت البعثة بتركيب أكثر من 900 وحدة تكييف إضافية في هذا العام، وهذا يسهم بدوره أيضا في تعزيز راحة الحجيج لينال قسطا من الراحة استعدادا لأداء مناسك الحج العظام.
3: طيب دكتور، شو اللي خلني أقول لك الدروس اللي استفدت منها السنة الماضية وتمتلى فيها تماما هذا العام، سواء كان على مستوى المخيمات، التجهيزات، أو حتى الإجراءات الأخرى المتعلقة بالخدمات الإعاشية الصحية طوال فترة إقامة الحجاج العمانيين؟
4: نعم، عموما كما أسلفت أن النقطة المحورية في المخيم العماني هي نقطة التبريد، وقد استفدنا بحمد الله عز وجل من تركيب الوحدات التكييف السابقة في العام الماضي، وقمنا بزيادة هذه الوحدات لتصل إلى يعني كل متر مربع في الخيمة العمانية الواحدة، وهذا عزز يعني من قدرة هذه الأجهزة للتبريد، وقد أصبحت حتى سقف الخيمة مثقفا بمادة الجبس، وهي مادة كما تعلمين عازلة للحرارة، وأسهمت ولله الحمد والمنة في يعني احتفاظ بالبرودة العالية، بل قد نتلقى يعني بعض الملاحظات من قوة التبريد في هذا العام لله الحمد والمنة. وكان الاستعداد في الحقيقة يعني باكرا، وأيضا الشركاء متعاونون معنا من الحملات ومقدمي الخدمة، ونحن نثق بهم، وقمنا رسميا بتسليم وتسلم مخيمي منى وعرفات لشركات الحج المعتمدة بعد التأكد من جاهزيتها، ووضعنا الآليات والمعايير لضمان الالتزام هذه الشركات بالحفاظ على جودة الخدمات المقدمة، ونقوم بالإشراف الميداني والمتابعة أولا بأول لتحقيق رضا المستفيدين من هذه الخدمات.
3: نعم دكتور، يعني نقطة أخيرة، وبالتأكيد بنتابع معاكم إن شاء الله الأوقات المقبلة، لكن مسألة التأكيد على الحج بدون تصريح هذه مسألة يعني مهمة ويتم التأكيد عليها، وبالتأكيد تم أيضا الحديث مع شركات الحج المعتمدة وغيرها متابعين هذه المسألة، وكل شيء نظامي مع الحجاج العمانيين.
4: نعم ولله الحمد والمنة بدأت الاستعدادات باكرا، يعني أبشرك بأن الاستعدادات بدأت قبل انتهاء الموسم الماضي، وكانت للنظام الإلكتروني للحج الذي ابتكرته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ونالت عليه أفضل الجوائز العالمية، ومنها جائزة لبيتهم من الأخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وتكامل هذا النظام مع المسارات السعودية، وتم إصدار التصاريح الممغنطة والبطاقات الإلكترونية لكافة حجاج سلطنة عمان الذين يصل عددهم إلى 14,000، ولله الحمد والمنة أؤكد على اكتمال هذه. أما يعني التجاوزات فهي معدومة ولله الحمد بفضل التعاون المستمر بين القيادتين والإجراءات النظامية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في سلاسة في وصول حجاج بيت الله الحرام وعدم التجاوزات. وطبعا لابد أن يعني نتعاون جميعا لأداء مناسك الحج وفق الأنظمة والشروط التي تكفل راحة الحجاج وتضمن سلامتهم، وكذلك عدم اللجوء إلى حيل. وأطلقت الوزارة أيضا يعني منشورات تدعو الجميع إلى الالتزام الصارم بأخذ هذه التصاريح حتى ننعم بالأمن والسلامة، ونحقق يعني القدرة على أداء المناسك بدون تجاوزات. ولله الحمد فقد أؤكد على أن هذه التجاوزات معدومة ولله الحمد والمنة.
3: نعم، بالنسبة لشركات الحج المعتمدة أيضا لا إشكاليات معها دكتور، وبعثة الحج العمانية تؤكد هذه المسألة وتتابع أيضا أعمالها وخدمتها للحجاج.
4: الحمد لله البعثة بدأت باكرا ووصلت قبل أسابيع من الآن، وتواصلت مع كافة الشركاء وتقدم العون والنصح والمعونة لكافة شركائنا من شركات الحج التي تنقل الأخوة العمانيين وكذلك الوافدين، والتعاون مستمر ولله الحمد لم نرصد أي تجاوزات في هذا الشأن.
3: نعم جميل، نتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله تعالى في ميزان حسناتكم. شكرا لك دكتور على وجودك معنا، الله يحفظك يا رب.
4: الشكر موصول لكم وبارك الله فيكم.
3: شكرا لنائب رئيس الوفد الإداري والمالي ببعثة الحج العمانية دكتور طلال بن خليفة آل عبد السلام.
1: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة
1: كل الأسئلة على هل أف أم
2: كل الأسئلة.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
7: مساء الخير والى اخر الاخبار والعلوم. بمشيئة الله تعالى وتوفيقه سيؤدي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة. تنسيق الرؤى والمواقف حول التطورات الإقليمية وسبل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التوافق المنشود في العديد من الملفات وفي مقدمتها فيما يتعلق بمفاوضات استئناف حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، أبرز ما تم تناوله في لقاء مع السيد وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع معالي الشيخ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر. وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية يستلم خطاب اعتماد القائم بأعمال السفارة السورية لدى سلطنة عمان. وفي إنجاز وطني جديد يضاف لمسيرة الأمن السيبراني، تمكن فريق أمن المعلومات بهيئة الخدمات المالية من اكتشاف 3 ثغرات أمنية عالية الخطورة في نظام أوبن كلاو العالمي ونشرها ضمن منصة سي بي إي العالمية المعتمدة لتوثيق وتصنيف الثغرات الأمنية. في إنجاز يؤكد كفاءة الكوادر الوطنية في الرصد الاستباقي وتحليل المخاطر التقنية الناشئة وتعزيز أمن الأنظمة والتقنيات الرقمية على المستوى الدولي. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية وبدأ مناسك الحج اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فريق طبي متخصص بمستشفى جامعة السلطان قابوس بالمدينة الطبية الجامعية يجري أول عملية لاستئصال شبه كامل للبنكرياس لطفل يبلغ من العمر 12 أسبوع باستخدام جراحة المناظير طفيفة التوغل وفق أحدث الممارسات الطبية. أخيراً صفقة ريادة تبدأ من محافظة شمال الباطنة ومحافظة جنوب الشرقية ومحافظة الظاهرة لربط شركات الناشئة بالمستثمرين والجهات التمويلية وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع. شكراً لكم على طيب الاستماع.
6: أخبار وعلوم
8: وعلوم.
9: حي الله يامي، حي الله فيك يا مرحبا
0: يا شباب. حي الله بالحبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم.

0: إذا حسيت إن ابنك أو ابنتك مو نفس قبل،
1: انتبه.
0: عزلة مفاجئة، عصبية زائدة، إهمال في الدراسة أو الشغل، وسهر غير معتاد. يمكن تقول هذه مرحلة وبتعدي، لكن أحياناً تكون بداية مشكلة أكبر. لا تتجاهل الموضوع ولا تنتظر، خذ الموضوع بجدية وتواصل مع المختصين في العيادات النفسية. تدخلك السريع ممكن يحمي ابنك أو ابنتك ويغير مستقبلهم للأفضل. اطمئن،
1: اطمئن.
0: الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

صيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.

طعام أو حاب تتبرع الآن، لا تخلي الخير يوقف عندك. بنك الطعام العماني يسهل لك المهمة. حمل تطبيق دائمة وشاركنا في حفظ النعمة وتوصيلها للي يستحقها، أو تبرع مباشرة عبر الرقم 92247. مساهمتك اليوم هي بركة في دارك ووفاء لفضل الله. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائما بالخير.

قدش العمان للنظام الدعم الوطني عجب الأمور طيبة. سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شلجو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

0: 5 المساء على هلا اف ام.
1: باقي نص ساعة على برنامج هلا.

في روسيا السلام بالإيد من على باب المنزل يعتبر نذير شؤم، ويعتقد أنها تجلب الخلافات أو الحظ السيء، لذا يجب الانتظار للدخول قبل السلام بالإيد.

0: الصيف في أدفنتشر آيلاند ولأول مرة في السلطنة. استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: باقي ربع ساعة على برنامج هلا كافيه.

0: قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله هاني،
3: حي الله فيك،
2: يا مرحبا يا
4: شعود، حي الله بالحبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حي.
6: الحمد لله طيب ذكي مسيف،
3: الحمد لله
7: يا شكر الله، الحمد لله كلنا بخير وعافية.
8: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام
9: بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. سيؤدي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة. تنسيق الرؤى والمواقف حول التطورات الإقليمية وسبل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التوافق المنشود في العديد من الملفات، وفي مقدمتها ما يتعلق بمفاوضات استئناف حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، أبرز ما تناوله معالي السيد وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع معالي الشيخ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر. وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية يتسلم خطاب اعتماد القائم بأعمال السفارة السورية لدى سلطنة عمان. ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحتفل اليوم بالذكرى 45 لتأسيس المجلس، التي تواصل ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية وتنموية مؤثرة على المستويين الإقليمي والعالمي، مدفوعة بمؤشرات أداء تعكس متانة اقتصاداتها وعمق تكاملها في مختلف القطاعات. إنجاز وطني جديد يضاف لمسيرة الأمن السبراني. تمكن فريق أمن المعلومات بهيئة الخدمات المالية من اكتشاف 3 ثغرات أمنية عالية الخطورة في نظام أوبن كلو العالمي، ونشرها ضمن منصة CVE العالمية المعتمدة لتوثيق وتصنيف الثغرات الأمنية. هذا إنجاز يؤكد كفاءة الكوادر الوطنية في الرصد الاستباقي وتحليل المخاطر التقنية الناشئة وتعزيز أمن الأنظمة والتقنيات الرقمية على المستوى الدولي. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية وبدء مناسك الحج اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صفقة ريادة تبدأ من محافظة شمال الباطنة ومحافظة جنوب الشرقية ومحافظة الظاهرة لربط الشركات الناشئة بالمستثمرين والجهات التمويلية وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع. وفي آخر أخبارنا علومنا، فريق طبي متخصص بمستشفى جامعة السلطان قابوس بالمدينة الطبية الجامعية يجري أول عملية لاستئصال شبه كامل للبنكرياس لطفل يبلغ من العمر 12 أسبوع باستخدام جراحة المناظير طفيفة التوغل وفق أحدث الممارسات الطبية.
1: أخبار وعلوم،
2: حي الله هاني،
3: حي الله فيك،
2: يا مرحبا
4: يا شعود، حي الله بالحبيب،
5: يا حيهم
6: الحمد لله طيب ذكي مسيف،
3: الحمد لله
6: يا شكر الله،
7: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
8: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
10: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لن تبي داركم وانتو هلها، حياكم بين اهلكم.
11: ضحكات اطفالي ما يكملها الا صينيه دجاج بالبشاميل.
12: العشاء جاهز، الريحه خيال، تسلم ايدك ماما.
11: واكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيده.
12: لذيذ ماما، يعطيش العافيه ويخليش لنا.
13: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى، وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة، عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
14: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول،
13: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
15: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
13: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
14: بفقراتنا
13: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
16: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراصي وأماني علي على هلا اف ام. هلا كافيه.

0: هلا كافيه هاني علي على هلا اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور والسرور كل الأشخاص اللي يسمعونا في هذا الأثناء، سواء طالعين من دواماتكم، رايحين البلد، أو حتى في زحمة السوق. نقولكم مساءاتنا مساءاتكم خير يا رب العالمين. أكيد اليوم الحلقة مختلفة، حلقة خميس وفيها من روح العيد واستعدادات العيد وأكيد الانطلاقة إلى الإجازة في هذه الأيام المباركة. أكيد الكل يحضر والكل قاعد يتجهز، غدا أيضا يوم عرفة يوم فضيل، والكل قاعد أيضا يحاول أنه يختنم يوم بكرة. فكل عام وانتم بألف خير، وأيضا يعني أخبار الحجاج اللي عنده حجاج مسافرين الله يرجعهم بالسلام ويتقبل منهم صالح الأعمال. يعني أحس هذه الأيام أيام فيها وايد أشياء حلوة، فمعرف شعور جميل. فالله يسعدكم وين ما كنتوا. أكيد هذا مشوارنا المسائي من الحين إلين الساعة 7، وبنسولف عن الناس اللي تقضوا آخر الناس اللي دائما مسوين زحمة في السوق. بس يعني نعترف كلنا ونجزم ونتفق بأنه هذه هي مظاهر العيد الحلوة. إحنا نحس بالعيد لما يكون الشارع زحمة والكل طالع يتشرع. فخبروني إيش أجواءكم أنتوا في مثل هذه الأيام. هل أنت من الأشخاص اللي آخر يعني آخر الناس يتجهز، أم أنه لا يعني عادي ما فرقت عندك مداوم، أم لا من الناس اللي يتجهزوا من وقت يعني ويحضروا له هذا اليوم؟ أيضا إيش هي المظاهر اللي تحبها وتحسسك أنه بكرة عيد، وإيش أكثر شيء ينرفزك في الشوارع هذا الوقت؟ وايد أسئلة صح. المهم عبروا لي عن مشاعركم وخبروني إيش وضعكم في هذا الأثناء في الشارع. هينكم هين صايرين طابقين في الزحمة ولا لا؟ مبسوطين ولا لا؟ خبرونا.

0: هلا كافيه على هلا اف ام.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
2: التطبيق أسرع طريق، استمتع ب 300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع، خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com.
3: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
4: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان، تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة، أوريدو، طور عالمك.
5: أمير الطرب السعودي عبد المجيد عبد الله غنى فأطربنا،
6: أحبك ليه أنا مدري،
5: وتفاعل مع جمهوره في كل حفلاته، فكانت أغاني مرجعا للذكريات.

وبالتأكيد اليوم في هلا كافيه عندنا سالفتنا في الكافيه اللي هي فضفضولي. إذا كنتوا في الشارع اليوم إحنا قاعدين نسولف عن شخصياتكم. أنت أي واحد قبل العيد بيوم من تكون؟ وإيش أكثر شيء نرفزك في الشارع؟ إيش هي مظاهر العيد اللي تحبها؟ أيضا عندنا إن شاء الله الساعة 6 الأستاذ خالد المحاربي من هيئة الأرصاد أو لا من نائب رئيس لجنة الدراسات والأبحاث الجمعية العمانية للفلك والفضاء، بنتكلم عن ظاهرة علمية رح تحدث يوم العيد، شيء فنان. أكيد بروح لي رسائلكم أيضا على 9352107. مساء الفرح، أهم شيء الذباح والكد في اللحم، هذا تعب ممتع في العيد، والعرسية وقت دفن الشوى شعور جميل، بدون هذا ما تحس بالعيد. الله لا يعيد أيام كورونا. هذه رسالة ومشاركة من وحدة مكتبة اسمها، يا مرحبا بك، عيدك مبارك مقدما. وتأكيد لما قلتي الشوى حسيتني معانا، يعني خاطري في الشوى من الآن، أنا متحمسة. أيضا هنا في مشاركة من عند وحدة مكتبة اسمها أبو سلطان. أبو سلطان أهلا وسهلا بك، مساكم الله بالخير. عادات وتقاليد، لازم نشتري آخر الناس. شوف أنت تشتري آخر الناس، وغيرك يشتري آخر الناس، وأتوقع كل حد قاعد يشتري آخر الناس، فإحنا سبب الزحمة في الشوارع. أيضا في مشاركة تقول ينرفزني اللي حسسني انه هو الوحيد اللي مستعيل ويدخل قدامك، هو الوحيد اللي بيعيد لو سمحتي. يا الله مستفزدين هذا النوع من الاشخاص. ايضا سامي العبدلي يا مرحبا بك، يقول تحيه خاصه لاخي يعقوب بن مسلم سيابي راعي بدبد، والله يسعد الجميع. ايضا بوجدان الفزاري يقولكم كل عام والجميع بخير، وكل عام وانتم بخير. الله، بدينا نتبادل التهاني والتبريكات مقدما. أحس يعني اليوم الأشخاص اللي يتقمقموا عن الزحمة هم سبب الزحمة، نتفق جميعا ولا ما نتفق؟ أيضا هنا في مشاركة تقول مساء الورد، كل عام وأنتم بخير، أنا زوجتي والأهل بعيد الأضحى من أبو أحمد، وانتم بخير وصحة وسلامة. انزل بسألكم، من اللي يسوي زحمة فعلا؟ هل اللي يوقف يعني فجأة بشكل عشوائي لأنه مستعجل، ولا اللي جاي ويايب هلا كلهم مع السوق، ولا اللي قرر أن يشتري كل شيء في ليلة العيد، ولا اللي يوقف قدام المحل بطريقة غلط بس يدخل المحل ينسى عمره؟ فخبروني، كلنا نشتكي من الزحمة، بس واضح أنه كلنا السبب فيها. يا أخي في أغنية خاطر أسمعها وقاعد أدورها من ساعة ما لقيتها، فليوده يسمع أغنية معينة يشاركني، ليش لا؟ خميس وما الخلق أزعل، وعيد وجواء طيبة. نسمع راشد المجد.

0: كافي على هلا اف ام.
1: إذن أنتوا أي شخصية في يوم قبل العيد، خلينا نقول بيوم، هل اللي لسه يدور ملابس العيد، ولا اللي يقول أوه كل العيد نفس الشيء، ولا اللي معصب من الزحمة وهو أساس الزحمة؟ أيضا نقرأ كذا كم من مشاركة موجودة. لحظة أنا بجرب، في شخص أرسل لنا بويس مسج وفيديو لأطفالة كيوت. أنا ما قد شغلت تراني الفيديو من الواتساب، عادة نقرأ الرسائل، بس بجرب. يلا نجرب. أتوقع لم تضبط معنا. أنا بحتاج تقني يساعدني في هذه المهمة. المهم كل عام هم بخير، عيالك وأطفالك، شكلكم رايحين البلد خلاص منطلقين للعيد. ويا شكرا لك على هذه المشاركة الطيبة، وكل عام أنتم بخير. أيضا أبو سلطان يقول الحمد لله خلصنا كل شيء، باقي غسيل السيارة. عسالفة زحمة مغاسل السيارة نفس سالفة الحلاق ونفس سالفة الصالون، لازم تكون عندك واسطة قوية عشان تخلص بسرعة. اي والله لازم انت تكون مضبط راعي المغسله يعرفك، تكون كاستمر كذا لوي الكاستمر عشان يفكر ان ياخذ سيارتك. واذا سيارتك مغبره عاد خلاص هني ما ضبطت الكشخه. ايضا ابو احمد يقول العيد ما يحلى الا بوجود ابو حبيب اخوي وتضبيط المشوي. واضح انك انت ملك حايف الذباح ولا في اللحم، يشو وانت عليك تاكل وبالعافيه. ايضا منتصر ومنتهى الهاشمي سلمون عليكم، عيدكم مبارك. نحييهم منتصر ومنتهى، كل عام هم بالف خير. يقول راجعين البلاد خلاص، من هين انتو وهين ماشيين، كيف عيدكم؟ احس الله اجواء عيد. بس في هنا رساله تقول ما حسينا بالزحمه المعتاده، لا تجهيزات ولا سوالف، أوين ريحة العيد بعدها ما وصلت. أتوقع هذا عندك، لازم تتفعلي شعور العيد يا فاطمة. أيضا هنا في مشاركة تقول زحمة العيد هي، وأحب زحمة العيد لأنها تحسسني بالعيد، فأكثر مظهر أو منظر يخليني أفرح رغم أنه محب الزحمة. في حد يبي يسمع عمرك سمعت بطير ويحب سجانة؟ يلا أما منتصر ومنتهى الهاشمي راجعين من نزوة ورايحين للسويق، توصلون بالسلامة يا رب، تقضوا أوقات طيبة في السويق عندها ليكم. وأني قاعد أبحث عن الأغنية، صار لي سنة عمرك سمعت الطير. إيش مسجل اسمها؟ أعتذر للجميع. حبكت حسين الجسمي. زينها وسولفوا لي. كيف الأجواء معاكم برا ووين أنتوا بالضبط؟ والعيون حد الأشخاص اللي بيسمع عمرك سمعت بطير ويحب سجانة، اسمها الطيرة وين؟ صعب والله. It's easy like that. أنا ليش صعبت الموضوع؟ يلا نكتب الطير. ذليتكم صح؟ أيضا هنا في مشاركة زحمة ما قبل العيد في صور العفية، أشوف كل شاحنات هذه لأنه بيكون خلاص وقت الذروة، لازم قبل 5 ولا 6. يلا الله يعينكم وحالاتها من زحمة صح ولا لا. ومعتصم أيضا يسلم علينا، يا هلا معتصم، أتمنى أنكم قاعدين كذا تسمعونا ومستمتعين. ويلا صار وقته أنه نسمع عمرك سمعت بطير ويحب سجانة.

0: أكثر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
1: المادة 5 من قانون العمل: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد.

إذن نشوف إجاباتكم وسوالفكم أيضا عبر الواتساب عبر 93500. أنا أشوف هالصور العفية منورين ترى وايد، يعني أحس أنكم جروب الدعم يوم كذي تسمعوني وتشاركوا. ياخذ تحية خاصة بنصري، بس تحية خاصة أبو ناصر الجنيبي يقول منصور العفية العفية، نقول لكل المسلمين الله يعود هالأيام علينا وعليكم ونحن وأنتم بخير وعافية وإجازة سعيدة لا فاقدين ولا مفقودين يا رب، اللهم آمين. أيضا أم نايف مساء الخير منصور العفية وكل عام وأنت بخير، أحلى زحمة زحمة العيد أنا أشهد. ايضا الزحمه للتلعيد جميله، الهبطه عنصرين اساسيين يعني اللي هي دول الزحم والهبطه في الشعور بالعيد، والاجمل انك تصادف كل الناس اللي من زمان ما شفتها. هذه مشاركه للحين ما عرفت اسمك، كتبي لنا اسمك بليز من السيب. انا عرفت انك من السيب بس اسمك ما عرفته. وبالفعل هنا ايام الهبطات زين، ما حد يبطاري الاضحيه على فكره. ايضا فينا في مشاركه تقول من عند كلثم، تقول الناس في حشره يشتروا العيد وانا ادور سينما ما في مجمع عشان احضر فيلم، واتوقع هذا الوقت اللي ما راح يكون فيه زحمه في السينما. بعد انت ما شاء الله عليك ذكيه ومتابعه ممتعه يا رب. ايضا محمد يقول ايش زحمه الحلاقين في عيد الاضحى، يعني مين اللي مضحي

0: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي إن سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
1: أحب اللغة العربية فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لن ي

0: عند منتصف الليل.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع فرص تدفق السحب على محافظة ظفار قد تؤدي إلى هطول أمطار متفرقة على المناطق الساحلية. احتمال تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وفرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وأجزاء من سواحل بحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
2: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.
3: هلا كفي على هلا اف ام.

إذا نشوف مشاركاتكم. فينا في مشاركة من عند سمير يقول مساء الخير للجميع، إيش موضوعكم اليوم؟ موضوعنا أول انتهين، إيش أخبارك؟ في الزحمة ولا لا؟ نتكلم عن إيش من الشخصيات أنت، أو هل أنت من الأوادم اللي تشرف آخر لحظة، اللي مسبب زحمة في الشارع، وإيش هي مظاهر العيد اللي اليوم بالنسبة لك تحسها الله حسيت بالعيد؟ وفضفضوا لي دامكم في الشارع، خبروني إيش أوضاعكم، كيف أموركم. بالتأكيد أيضا نقرأ مشاركاتكم وتهانيكم. أبو حمد يقول أحب أهني إخواتي الأربعة، ربي يحفظهم لي، أم طلال، أم زينب، أم نور، وأم الحسن، كل عام وأنتوا بألف خير، من أخوكم أبو أحمد. يا رب كلكم بخير وصحة وسلامة. يقولكم بأنه كيف تعرف أن العيد قرب؟ الشوارع تصير حرب، ريحة البخور في كل مكان، خياييط شوطين المواقف مخلصة، والأمهات يقول لك كأنهم في مهمة عسكرية. وأنت كشخص خبرني إيش أكثر شيء دائما ينرفزك ويتأخر بالنسبة لك في العيد، اللي هي ثيابك ما تكون جاهزة، ما تحصل موعد مع الحلاق مثلا، أنت كرفوي يخليك تنظفي البيت. هنا في مشاركة تقول أنا طقوس العيد عندي أني أتصل وما يردوا علي، يمكن لأنه مشكلة فيك. كل عام وأنت بخير. أيضا مساء الخير، الحمد لله توني خلصت نقش، يعني تحنت وتذكرت أني مكلت اليوم، حماس العيد ينسينا الجوع بالفعل، يوم تروح عند الحناية تنسى أنك ماكلة أو شاربة، كله يهون العيون الكشخة. دائما يقولوا بيوتي از بين، يعني انه الجمال متعب. الله يعينكم، اهم شيء انكم كاشفين حلوين بس برايه. باكر بطريقه عرسيه، لا باكر يوم عرفه. كيف استعداداتكم اليوم عرفه؟ اكيد يوم فضيل ويوم جدا مهم، اعتقد في ناس بيصوموا، وايضا يوم عرفه في طقوس معينه. ايش هي طقوسكم اليوم عرفه؟

0: كافي على هلا اف ام.
1: ونروح لآخر جزئين من رسائل في هذه الساعة. هي مشاركة من عند معرف تقول تغوصنا نتلبس لبس ونلبس اللبس باللون الأبيض، هذه أحلى عادة في يوم تاسع. وأيضا هنا في مشاركة خولة تقول أماني باك تسأل المتابعين الشباب هش يعجبهم هدايا في المسابقات، يعني أخوي لعبت لعبة هش الهدية اللي بتفرحك، شكلها مسوية يعني هدية رمزية، تقول مسوي فعاليات في العيد فتبت عارف هش ذوقكم، فيدوها بالله. وأيضا هنا في أحد الأشخاص يسأل السؤال، أتوقع لازم تتصل في الكاستمر سيرفيس للبنك المعني، وسمعت ذيك الصوتية اللي يقول ضغط ضغط ضغط، هذا اللي حاصل. زين نروح لمحمد القحوم وشوخ من أرض مكناس، وأجواء فرح وأجواء عيد، ومساكم الله بالخير.

0: هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا اف ام.
3: ومساءاتكم خير وسعادة يا رب العالمين. بعد شوي بروح لي اتصال هاتفي مع خالد بن عبد الله المحاربي، نائب رئيس لجنة الدراسات والأبحاث بالجمعية العمانية للفلك والفضاء، وبنتكلم عن ظاهرة فلكية سوف تحدث يوم العيد، وهي سميت أو بتعامد الشمس مع الكعبة المشرفة، وهذا يعني ظاهرة فلكية جميلة جدا. بنتعرف على تفاصيلها بإذن الله في قادم الوقت أو بعد هذا الفاصل الغنائي.

0: وعبر الاتصال الهاتفي ينضم معي خالد بن عبد الله المحاربي، نائب رئيس لجنة الدراسات والأبحاث بالجمعية العمانية للفلك والفضاء، ونتحدث عن تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة بعد غد الأربعاء في ظاهرة فلكية مميزة تجمع بين الدقة الفلكية والبعد الروحاني بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك. أهلا وسهلا بك أستاذ خالد، وكل عام وأنتم بخير مقدما.
1: أهلا وسهلا أختنا، الحمد لله كل عام وأنتم طيبين بخير.
0: الله يعطيك الصحة والعافية. إذن بداية نتكلم عن هذه الظاهرة الفلكية اللي ما تتكرر إلا في السنة مرتين، ما أدري لو معلوماتي صحيحة.
1: طبعا هي ظاهرة فلكية تتكرر مثل ما ذكرت في السنة مرتين.
0: نعم.
1: حاليا في شهر 5 أو مايو، وأيضا في شهر 7 إن شاء الله تعالى
0: بإذن الله تعالى.
1: طبعا
0: تفضل.
1: طبعا هي يعني ظاهرة فلكية تحدث سنويا نتيجة انتقال الشمس من الشمال إلى الجنوب والعكس، لكن يعني هي تتعامد الشمس مع الكعبة إن شاء الله في يوم 27، من اللي يكون راح يكون يوم العيد إن شاء الله تعالى، يعني الشمس تكون عمودية على الكعبة المشرفة.
0: طيب أستاذ خالد، ليش هذه الظاهرة الفلكية مميزة وفيها بعد روحاني أيضا؟
1: مميزة أنها يعني بسبب يعني تكون الشمس فوق الكعبة مباشرة في وقت دقيق ومحدد ويتم تحديده يعني بشكل دقيق، هذه لها بعد يعني علمي وأيضا روحاني. كل الكعبة هي يعني الكعبة المشرفة، ويعني لها واقع خاص في قلوب المسلمين.
0: جميل.
1: طبعا هذه السنة يعني مميزة أنها تزامت مع عيد الأضحى المبارك.
0: هذا بالنسبة للبعد الروحاني، ماذا عن الظاهرة أو البعد العلمي لهذه الظاهرة؟
1: طبعا الشمس الأرض تتحرك حول الشمس أو تدور حول الشمس، والشمس مايلة الأرض مايلة بمقدار تقريبا 23 درجة ونصف عن محور مع المحور.
0: نعم.
1: وبالتالي طبعا هذا الانتقال من نتيجة هذا الدوران ونتيجة هذا الميلان تنتقل الشمس ظاهريا من الشمال إلى الجنوب خلال السنة. لما توصل الشمس إلى خط العرض 21.4،
0: نعم،
1: اللي هو خط عرض الكعبة المشرفة، تتعامد أشعة الشمس مباشرة فوق الكعبة وتحدث هذه الظاهرة.
0: جميل جدا. ايضا متى توقيتها يعني في السلطنه، وهل بتبين، وهل يعني الناس بتقدر تشوفها ايضا يعني، او كيف راح يترصد هذه الظاهره؟
1: نعم، التعامد راح يكون فوق الكعبه كل وقت، التعامد اللي هو راح يكون حسب توقيت المكه المكرمه، يعني مع فارق التوقيت راح يكون ان شاء الله معنا 1:18 دقيقه و40 ثانيه تقريبا، يعني إذا بغينا شكل أكثر دقة. معنا إحنا تكون الشمس يعني تحركت نحو الغرب، وبالتالي إيش اللي يصير إنه نشوف إحنا ظلال الأشياء، الشواخص القائمة أو عمود قائم، ومنها يتم تحديد الاتجاه القبلة بشكل دقيق مباشر وبدون الحاجة لأي أجهزة خاصة أو غيره.
0: جميل. طيب أستاذ خالد، هذه السنة جاء الحدث استثنائي كونه يتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، فبالتالي هل تعتقد أن هذا التوافق نادر فعلا وما رح يتكرر مرة ثانية؟
1: هو سبحان الله يعني من ناحية أنه نادر، لأن حركة الشمس تختلف عن حركة الدورة القمرية للتقويم الهجري.
0: نعم.
1: ويعني هذه السنة الميزة أن عيد الأضحى والقلوب والأنظار تتجه إلى الكعبة المشرفة في ذلك اليوم، حقيقة يعني تستشعر عظمة هذا اليوم وأيضا عظمة الحدث في نفس اليوم.
0: سبحان
1: ونسأل الله سبحانه وتعالى كما يجمع الأنظار نحو الكعبة المشرفة أن يجمع هذه القلوب والقلوب الأمة جميعا على يعني ويصلح حال هذه الأمة أكثر إن شاء الله.
0: اللهم آمين. بالتأكيد يعني هذه دعوة اليوم للناس عشان تتأمل وتتفكر أيضا في عظمة الخالق ودقة الكون، إضافة إلى ذلك خلينا نقول مهمة جدا لتعزيز الثقافة الفلكية، وش رأيك؟
1: نعم نعم، يعني احنا نطالب الجمهور في ذيك اليوم انهم يحددوا القبلة في بيوتهم، في ايضا يتأكدوا مثلا من اتجاه القبلة في المسجد، او يريد يحدد قبلة في مكان، يعني الله سبحانه وتعالى يعني ذكر كثير من الآيات يعني عن هذه حركة الأجرام السماوية، وأقسم بالشمس والقمر.
0: نعم.
1: يعني الله سبحانه وتعالى قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وفي آية أخرى للشمس ينبغي لها أن تترك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذه الحركة الدقيقة لهذا الإجرام، وأيضا يعني دقة الحسابات الفلكية التي وصل إليها الإنسان في حساب حركة هذه الأجرام بشكل يعني دقيق جدا، يعني هذا يخلينا يعني علم الفلك احنا يعني نستخدمه يوميا في توقيت الصلاة، في حركة يعني التوقيت نفسها مرتبطة بحركة هذه الأجرام. وبالتالي احنا يعني ندعو الجمهور انهم يعني والمهتمين انهم يعني يحددوا القبلة في ذلك اليوم في الوقت المحدد، ان شاء الله راح يكون في 1:18 بتوقيت السلطنة بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. بتأكيد اليوم الفلك والاكتشافات تجعل الإنسان يتفكر في هذه العظمة. الجدير بالذكر أيضا بأنه هذا الحدث ما راح يتكرر إلا بعد كم سنة تقريبا، أو كم صار لين بيتكرر الحين؟
1: تقريبا 139 سنة يعني ما حدث هذا الحدث، وراح يتكرر يعني على مدى عقود قادمة، يعني بعد 29 سنة يمكن بعدين يتكرر على فترات متباعدة جدا، يعني على مدى عقود يمكن بعدين بعد 29 سنة راح يتكرر على مدى سنوات متباعدة تصل إلى 65 إلى 100 سنة تقريبا، يعني
0: سبحان الله
1: الأوقات. تزامن يعني هذا التزامن مثل ما يحدث هذه السنة بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: بإذن الله تعالى
1: هذا دليل على يعني عظمة هذا الكون وعظمة الخالق ودقة هذا الكون اللي هو يعني تدل على هذا النظام الكوني الدقيق الذي وضع الله سبحانه وتعالى في هذا الكون
0: سبحانه تعالى، وفي خلقه شؤون. بتأكيد يعني هذا التزامن الفلكي النادر والذي يحدث في عيد الأضحى بتعامد الشمس على الكعبة لأول مرة منذ 139 عام. شكرا لك الأستاذ خالد المحاربي من هيئة أو من الجمعية العمانية للفلك والفضاء، يعطيكم ألف عافية ونتمنى لك عيد سعيد وأيضا أوقات روحانية جميلة استثنائية برفقة العائلة. يعطيك ألف عافية.
1: كل عام وانتم بخير وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: شكرا لك بارك الله فيك. إذا لا تفوتوا هذه الفرصة مستمعينا بأنكم تتأملوا يعني تتفكروا وتحسوا بالروحانية خلال هذه الظاهرة الفلكية اللي ما صارت من سنين، ما تعرف من يعني بنلحق عليها مرة ثانية ولا لا. الله يكتب لكم طولة العمر والصحة والعافية. نزيد مشوارنا فيه هلك فيه لازال مستمر معاكم، بنروح لفاصل غنائي قصير وبعدها راجعين.
2: هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي هلا كفي

0: Ελληνικών.
1: Hala Cafe. Hala Cafe. Hala FM. Hala Cafe.
2: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب، حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.
3: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زور الموقع الإلكتروني awasir.om.
4: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
5: احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فورا عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmaskat.om. تطبق الشروط والأحكام.
6: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: وبالتأكيد في هذا الأثناء راح أخذكم في لي مشاعر يصعب وصفها، مزيج من خلينا نقول الرجاء الطمأنينة، وبتأكيد يعني أنه شخص ينتظر هذه الفرصة بعد فترة طويلة وربي يحققها له وييسر له أنه يزور بيت الله الحرام. رح أخذكم كذا في مشاعر لحاجات لبيت الله الحرام موجودات في المملكة العربية السعودية في هذا الأثناء. نسمع إيش يقولوا، نشوف أخبارهم وعلومهم، ونسمع هذا المسج بداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أفراح العريمي، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم عليه. أولا الحمد لله إن كتبنا نكون من حجاج هالسنة، الله يكتب لنا القبول ويساعدنا على طاعته. والله مشاعرنا مختلطة من الفرح والتوتر. الشكر موصول للحملة المنظمة، ما قصروا، رايتهم بيضاء، وإن شاء الله يكون حجنا مبرور وسعينا مشكور بإذن الله. شكرا.
2: الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بلغنا الحج السنة حاليا في مخيمات منى، وشعوري يفوق الوصف. الله يتمم لنا المناسك على خير ويتقبل منا جميعا. كل الشكر والتقدير لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية والبعث العماني للحج والحمل المنظمة على جهودهم الكبيرة واهتمامهم وتنظيمهم. الله يجزيهم عنا كل خير ويكتب أجرهم.
0: يا سلام، مشاعر طيبة جدا والغاية. الله يتمم عليك الحج يا رب، ويتقبل منك صالح الأعمال، حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا يا رب العالمين، وترجعونا بالسلامة. ودعواتكم لا تنسونا، بتأكيد غدا يوم عرفة وهو يوم عظيم، وبالتأكيد يعني اليوم هم الحجاج في رحلة لشفاء القلب، وعرف شعورهم جدا غريب وصعب وجميل في نفس الوقت. لكن بنروح لي نشكرهم على هذه المشاعر الطيبة، ونروح لفاصل كذا قصير وراجعين.

0: كافي على هلا اف ام.
1: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
2: مدرسة السلطان 49 عاماً من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
0: هلا كفي على هلا اف ام.

الإخوة، مساكم الله بالخير والنور والسرور. أبو أحمد يقول كل شكر وتقدير لقناة تلف أم على جهودهم الجميلة وبرامجكم الراقية للضيف البهجة والتميز دائما. يا سلام، ونحب نهدي تحية خاصة باللهجة السويقاوية إلى عمي الغالي بزوجتي محمد إبراهيم السيابي، عمتي الكريمة وشمقي الذهب أبو محمد جاسم السيابي، مع خالص المحبة والتقدير، وكل عام وأنتم بخير وسعادة ودرب السويق والرب حافظ. الله يسهل لك يا رب توصل بالسلامة، وهذه تحياتك وصلت، وإحنا بعد نوجه لهم تحية وهذا السويق بشكل عام، نقولهم عيدكم مبارك. أيضا وأنا قاعدة يعني أفتش في مواقع التواصل الاجتماعي لقيت الهاشتاج هبطة العيد، أكيد مجموعة من الصور، مجموعة من المسابقات والكثير والكثير. فتحت هذا الهاشتاج يعني هبطة العيد اليوم، كل واحد لنا أو كل واحد موجود يسمعني الحين عنده ذكريات مع هبطة العيد، ولا إيش رأيكم؟ هذه من أجمل المظاهر اللي لا زالت موجودة إلى يومنا الحالي الحمد لله، وفي مناطق مختلفة ومتعددة من السلطنة تكون هذه الهبطة موجودة، موروث شعبي، ويعني تعكس عمق العادات الأصيلة المتوارثة أكيد عبر الأجيال. فمن هذا المنبر خبروني إيش هي ذكرياتكم مع الهبطة. أنا بالنسبة لي ذكرياتي أنه أخواني كانوا دايما يروحوا يجيبوا أشياء حلوة فنانة، وكل سنة نفس اللعبة، فهي هالشي يعني زعل ما أعرف ليش. أما ذيك الصورة كان في ألعاب ثلاثة، واحدة صفراء واحدة زرقاء واحدة وردية لتتذكرا، والموسيقى اللي فيها ميكروفون طبعا ما أعرف أعزف. فهذه ذكرياتي، وإنه زحمة وشمس وريحة الدخاخين المشكاك. خبروني إيش هي ذكرياتكم مع هبطة العيد.

طولت عليكم صح؟ أسألكم عن ذكرياتكم مع هبطة العيد ومن وين أنتوا، وخبروني عن هذيك الأيام لما كنتوا تروحوا للهبطة عشان تشتروا ألعاب، أو في ناس تجهز من الهبطة لأنها أصلا هي أسواق يعني مصغرة وجدت قبل الأعياد في هذاك الزمان القديم، والحمد لله أنها موجودة إلى يومنا الحاضر. نقرأ مجموعة من المشاركات. ريم تقول أتذكر أول مرة ضعت في الهبطة وأنا صغيرة، يعني للحين الموضوع مسبب لي تروما. أيضا في مشاركة تقول أذكر أبوي الله يحفظه كان ياخذنا هبطة مطرح من الصباح ونرجع متأخر، كل واحد ماسك لعبته في دي وعيديته. وأتذكر كنا نشتري المسدسات المائية ونرجع نتضارب في البيت. أيضا أبو أحمد يقول كل ولاية لها طعمها في الهبطة، بس الشعور نفسه أكيد فرحة ولهفة. قبل العيد كنا نشتري في الشافيش والحلوى ونرجع نفرشها قدامنا فرحانين، والهبطة زمان كانت تجمع الأهل والربع، حتى اللي ما نشوفهم طول السنة نلقاهم هناك. إذن هذه ذكريات كذا جميلة مع الهبطة. خبروني ليه اليوم تروحوا الهبطة، وليش الهبطة مهمة؟ أعتقد عشان الأضاحي في وقتنا الحالي أصبحت مهمة. ونروح لفاصل وبعدها رجعين.

0: كافي على هلا اف ام.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
2: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
3: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
2: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظات السعيدة.
3: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
4: الصفا. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
6: مدرسة السلطان 49 عاماً من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
0: هلا كافي على هلا اف ام.
7: ومشوارنا لهذا اليوم في هلا كافيه انتهى، وانا جاية اودعكم مشوار الخميس الونيس. نلتقيكم بإذن الله تعالى 200 عقب العيد إن شاء الله. أتمنى لكم عيد سعيد، أوقات طيبة تقضونها مع أهاليكم، وكل عام وأنتم بألف خير. وبتأكيد يعني دروب السلامة لو الحين منطلقين في الشوارع، وهلا في عماركم، وقابلوا عن الشارع وعن الدوار اللي بيخطف عليكم. الآن راح أترككم مع الفترة الدينية لصلاة المغرب. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، فمان الله.
8: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة المغرب.

0: حياكم في المكان اللي يعرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
1: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: إذا حسيت إن ابنك أو ابنتك مو نفس قبل،
1: انتبه.
0: عزلة مفاجئة، عصبية زائدة، إهمال في الدراسة أو الشغل، وسهر غير معتاد. يمكن تقول هذه مرحلة وبتعدي، لكن أحياناً تكون بداية مشكلة أكبر. لا تتجاهل الموضوع ولا تنتظر، خذ الموضوع بجدية وتواصل مع المختصين في العيادات النفسية. تدخلك السريع ممكن يحمي ابنك أو ابنتك ويغير مستقبلهم للأفضل. اطمئن،
1: اطمئن.
0: الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

ضروري نحرص على أنه نستهلك كميات كبيرة من الماء، خصوصا في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة هالفترة. بالماء تحافظ على وزن صحي للجسم وتحسن من وظائف الدماغ، بينما يرتبط نقص الماء بتأثيرات سلبية في المزاج والتركيز والذاكرة، بالتالي يسبب الشعور بالقلق والإعياء وتكرار الإصابة بالصداع

0: مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا.
1: هلا اف ام.
2: مزاجك بالعربي.

اشرب ماي كثير، لا تنتظر لين تعطش، ولا تترك أطفالك في السيارة حتى لو دقايق، والملابس القطنية الفاتحة تراها أنسب خيار في حر الصيف.

فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.

0: كلاود.
1: التطبيق الأول للمقاطع الصوتية الساوند كلاود وصفحة هلا اف ام تسمع فيها كل المقابلات اليومية. تابعونا واسمعونا على هلا اف ام راديو على الساوند كلاود.
2: هلا اف ام
3: مزاجك بالعرب.
2: ساوند كلاود.

0: كثير يخلطوا بين الجلطة والنوبة والسكتة القلبية، لكنها ثلاث حالات مختلفة تماماً. الجلطة هي انسداد في الوعاء الدموي، ممكن تصير في القلب، الدماغ، الرئة أو الرجل. إذا صارت الجلطة في شرايين القلب هذه نسميها نوبة قلبية. أما السكتة القلبية فهي شيء ثاني تماماً، توقف مفاجئ لنبض القلب غالباً بسبب خلل كهربائي أو نوبة حادة. الجلطة ممكن تسبب نوبة والنوبة ممكن تتحول إلى سكتة، لكن كل واحدة منهم حالة مختلفة وتشخيص مختلف.
1: أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. لو حاب إعلانك يكون بين هذه الإعلانات تواصل معنا على الرقم 9634-4767. تواصلوا معنا 22-00-9004. إعلانك يكون بين هذه الإعلانات.
2: تخيل عالم تصلك فيه بطاقاتك المصرفية لين عندك وبكل سهولة مع خدمة توصيل بطاقات الخصم المباشر والائتمان ومسبقة الدفع الخاصة بك من بنك مسقط بدون لا تتعنق وعلى راحتك. وبالتعاون مع شركائنا أرامكس وأسياد نضمن لك وصول بطاقتك بأمان وين ما تكون. كل ما عليك هو طلب بطاقتك بسهولة عن طريق تطبيق الهاتف النقال أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وبتوصل لك بطاقتك إلى بابك. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط أفضل كل يوم.

0: خلاص هذا خلود اللي يعيش الواقع يعني يعيش لحظات مؤثرة جدا جدا. تأتيك مثلا امرأة تقول لك أباك تعطيني 5 أيتام وتنفق عليهم الآن تقريبا مع 10 سنوات. نعم 10 سنوات هذه المرأة لم تقطع ريال واحد عن هؤلاء الأيتام. يعني هناك ناس ما يطلبون الآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أنا وكاف اليتيم كهاتين. مواقف جميلة جدا من الناس. في شخص كفل 12 يعني كفل 12 هذا يعني هذه نعرفه شخصيا يعني نعرف يعني يكفل 12 يتيم والحمد لله رب العالمين. لم يعني يأتي شخص ويكفل يتيم ثم ينقطع أبدا، ما وجدته لحد الآن، ما وجدته يعني إنسان يعطينا أيتام وتركهم، لا
1: لكل ملتزم
0: لكل ملتزم. الحين معنا العدد 179 يتيم. كثير من الحالات نبادر نحن، ذهبنا إلى شخص ما شاء الله من التجار فطلبنا منه زكاته، من نبغى حتى يعني شيء من زكاتك للموضوع، والحمد لله طرش لنا 25,000 ريال عماني في شخص. يعني وصلت مبالغ الزكاة عندما حسبناها مبالغ كبيرة جدا، يعني إذا قلت لك تعدت يعني 200,000، قلنا له مثلا زكاتك كذا كذا يعني هذا الرقم، عندما خرج من لجنة زكاة ما شفناه أبدا. روح زين، قلنا له قسطه ما شاء الله مستعدين، لكن خرج أو لم يعد. في شخص أخرج زكاته، أخرج زكاة ماله، صدقين إن ما مر عليه شهر رمضان إلا ويحصل شيك ب 300,000 ريال عماني.
1: ما شاء الله.
0: ربح في مناقص من المناقصات، مجرد ما أخرج زكاة مالها أتى ربح من جهة معينة بمناقصة ب 300,000 ريال عماني.
2: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء، من الثانية وحتى الرابعة عصرا، مع خلود العلوي على هلا FM.

0: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو

0: هلا 1027 الو هلا حول 1027.
1: كرت السيارة للأطفال يقلل من الإصابات والحوادث بنسبة تزيد عن 70%.
2: لا فيك ولا في الحبيب.
3: عز السلامة طفلك في السيارة باستخدام كرسي الأطفال.
4: لا فيك ولا في الحديد.

فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634 4767.

الأزرق المنبعث من شاشات الأجهزة يؤثر على أفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم، وعند استخدام الوضع الليلي تقل كمية هذا الضوء بشكل كبير، وبكذا تحمي عينك وجودة نومك تتحسن. باختصار، القليل من الظلام الافتراضي يصنع فرق كبير في راحتكم اليومية.

بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: أحياناً تبدأ القصة بلحظة بسيطة،
1: دعوة من صديق، تجربة بدافع الفضول أو ضغط من شخص حولك.
0: لكن بعض هذه الاختيارات، خصوصاً السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مثل المخدرات، ما تنتهي بلحظة لكن تغير طريق حياتك بالكامل. إذا حسيت أن المكان غلط أو أن اللي حولك يدفعوك لشيء ما يناسبك،
1: وقف لحظة وابتعد،
0: غير المكان، غير الصحبة، وغير الاتجاه. املأ وقتك بشيء يرفعك، رياضة، هدف تطورة، مهارة جديدة، أو عمل تطوعي يعطيك قيمة.
1: وقولها بثقة،
0: هذا مو طريقي، لأن اختيارك اليوم هو مستقبلك بكرة. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: يعني ما ألوم العامل كثر ما ألوم صاحب البيت، لأنه من بيسكن في البيت؟ يوم أجي أسأل صاحب البيت أقول له سيلك هذا الليتات وهي النقطة مالهن؟ قال لي ما أعرف. يقول تعال صلح لي هذا الليتات. والله بغيت أعرف هذا الليتات، أنا قبل عن يشتغل فيهن باغ أعرف النقطة مالهن. قال لي ما أعرف. لدرجة هو أقول له كيف تتشغل هنا أساسا؟ قال لي بس كذا أسويهن، يعني فيهن أربع ليتات يشغلين كلهم بأربعة. الليت الخاص بذاك المكان كان عند الباب الصغير، في ليتين كذا خربانات باغ الناس صلحها. قلت له أي واحد سيب بنده. لدرجة حتى أنا أقول له سير بند واحد واحد أنا أفحص. قلت بالله عليك ما عارف هذا الليت من أي نقطة يشتغل. فكثير من الأخطاء اللي تصير حقيقة أنا ما ألوم العامل كثر ما ألوم صاحب البيت، لأن صاحب البيت أصبح ملزم إنه يعرف هذا الأمور البسيطة، يعني يعرف بعض التفاصيل، ما يحسسوا إنه أنا تراني ما فاهم، لأنه هذيل الناس استغلوا الشخص اللي ما فاهم.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني.

الأسنان جزء أساسي من الجهاز الهضمي وتلعب دورا مهما في النطق والمظهر. للحفاظ على صحة الأسنان زور طبيب الأسنان. الفحص الدوري لدى طبيب الأسنان يساعد في اكتشاف وعلاج المشكلات في وقت مبكر.

روح بالحس تفسير حتى أبين ما أخفى عنك سره. أقارب بين فرقك عن الغير البحر أنت وباقي

في بيوت الجود العمانية، الخير يفيض والبركة تحل. اجعلوا من فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد. حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير. مساهمتكم اليوم هي استثمار في استدامة النعم ووفاء لفضل الله. أو يمكنك التبرع عبر الرقم 92247، وكن سببا في غرس بركة لا تنقطع. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير.

الربو ليس مجرد سعال عابر، بل حالة مزمنة يمكن أن تؤثر على النوم، العمل والمدرسة للأطفال. الأشخاص المصابون بالربو يحتاجون إلى متابعة منتظمة مع الطبيب واتباع خطة العلاج المقررة لهم للسيطرة على الأعراض والوقاية من النوبات الحادة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون،
1: الوقاية من أشعة الشمس، ارتداء نظارات شمسية تحمي من الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يساعد في حماية العينين من التلف.

0: حاضرين. كل المقاطع والمقابلات واللقاءات تلقاها في قناة هلا اف ام على اليوتيوب.
1: هلا اف ام عمان on YouTube.
2: هلا اف ام
1: مزاجك بالعرب.

0: عشتني مثل عينيك بنعتني.
1: هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: It's not possible to get in touch with the called subscriber. Please try later. The number you are calling is out of reach. Please try again later.
1: يا مخلني
2: على الجمرة تلظى
3: على الجمرة تلظى ما تحمل ثانية واحدة دون
0: عفوا لا يمكن الوصول إلى المشترك المطلوب. الرجاء المحاولة في

هو يوم رفيع المكانة يعظم فيه الأجر وتقبل فيه الأعمال وتجاب فيه الدعوات. هلا أف أم تهنئكم بهذا اليوم المبارك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك

بين الحجيج ساعيا وبين الزحام ملبيا. اللهم تقبل منا دعاءنا في يوم عرفة، واجعل هذا اليوم يوم مغفرة ورحمة.

الله بأهل عرفة أهل السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء.

هو يوم رفيع المكانة يعظم فيه الأجر وتقبل فيه الأعمال وتجاب فيه الدعوات. هلا أف أم تهنئكم بهذا اليوم المبارك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك.

يوم العتق من النار. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة.

الحوائج ساعيا وبين الزحام ملبيا. اللهم تقبل منا دعاءنا في يوم عرفة، واجعل هذا اليوم يوم مغفرة ورحمة.

هو يوم رفيع المكانة يعظم فيه الأجر وتقبل فيه الأعمال وتجاب فيه الدعوات. هلا أف أم تهنئكم بهذا اليوم المبارك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك

يباهي الله بأهل عرفة أهل السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء.

عرفة ركن الحج الأكبر. اللهم تقبل منا صالح الأعمال. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك

الخلافة يوم العتق من النار. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة.

هو يوم رفيع المكانة يعظم فيه الأجر وتقبل فيه الأعمال وتجاب فيه الدعوات. هلا أف أم تهنئكم بهذا اليوم المبارك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك.